دينغاري و أب هوايا باجاري جسر الشاغور جسر الشاغور بخوزايا خا يا بالكيش و جهرينجياكو دينغاريا خا تيناسكرين و چمي آسيا باجار دكا كو دوش بيا شيرانياكو جيانيكو يا لور هيا و لدردو راويجي بخشين بدارو برا هنا كو جي جيرا دبيجين الهوشا و تشياي و دارستان كو سون برا كو او دا باور بونا كرل در دورا ويجي هنا و بتايبتي جي لهاري ماي الجدايا يا جي ال

غنيه واظهوا اظهوا يا دريائي يا نوبين كونرما وهابين جبل كوشلو دارانجي هواي هنكا وزبستانجي صارا كو بباران زيتا وجارانجي برفل سر كولوكتاي دبارا.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين، وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتعددة.

النامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزارتان الرجيات من تكنيكي واندزياري لكمبانيا يجشتيا آوه وخارنه اوكو كانال سسيوني لدير زوري ياندز دها كو سسيون آوه وغرندنا سرکاري وفين غاواجي كهاتيا هشتا پيدابونا شرطو مرجن گوان گاواج بوکو و گراندنا آمورو آلاوینج بو سسیونه کار و کو بکجی بری گوش بوکو پارستنا وان جهات بورا کرن جترسو کو دبن آوه بلنده جی و چمه فوراتی ده جی بمینه.

0: है ना।
1: اوليفر ام گشتن طبيع خلقه ما يائرو و اجولي انا بوربوم بريا راديو دلال و قلق سباس جبوك اختر كرناوا و ام هي بيدار خندك هبو خاشي ده بمينه.

que quieres, João?

رادیو دلال دنگ زلال.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: دنگي أفيني براتي آشتي سر راديو دلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق

بيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

بي لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب. تبدت لنا كالشمس تحت غمامة، بدا حاجب منها وظنت بحاجبي. ولم أرها إلا ثلاثا على منا، وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم، فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي. وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما، فلما أبوا أشعلتها كل جانبي. أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي. فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع، فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب. مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من الكاهنين ومالك، وثعلبة الأثرين رهط بن غالب. رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا، إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب. ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا. صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر، ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا، كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقبي. يعرين بيضا حين نلقى عدونا، ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها، تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا، وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه، وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا، والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا
حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة، فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم، ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا، وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب؟

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: Vai, baixa.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الوجبات السريعة صنعت لتجعلك عاجزا عن التوقف، فلا تكن ضعيف الإرادة. في كل مرة تقف فيها أمام رفوف السوبر ماركت أو تفتح تطبيق توصيل الطعام وتستسلم لشراء المشروبات السكرية ورقائق البطاطس أو الشوكولاتة، قد تلوم نفسك على ضعف إرادتك. ولكن في الواقع لم تكتف صناعة الأغذية الحديثة بجعل الحصول على الطعام أكثر سهولة، بل عملت على تصميمه ليصبح صعب المقاومة. فبالنسبة لملايين الناس حول العالم، لا تبدو مقاومة هذه الوجبات فائقة المعالجة مجرد مسألة إرادة أو انضباط شخصي، بل معركة بيولوجية حقيقية تدور داخل الدماغ نفسه بين رغبتك في الحفاظ على صحتك وهندسة غذائية صممت خصيصا لهزيمتك. ويصف كثيرون رغبات جارفة وفقدانا للسيطرة وأكلا قهريا ومحاولات فاشلة متكررة للتوقف عن تناول بعض الأطعمة التي يستهلكونها يوميا، وهي سلوكيات تشبه بشكل لافت ما يرى في الإدمان على المخدرات. ولكن هل يمكن للطعام الذي تشتريه لك ولأسرتك فعلا أن يكون مسببا للإدمان؟ ولماذا يبدو الدماغ البشري عاجزا تقريبا أمام السكر والوجبات السريعة التي تحيط بنا في كل مكان؟ الجواب يكمن في أعماق الدوائر العصبية القديمة التي تطورت لمساعدة الإنسان على النجاة من المجاعة وندرة الغذاء، لكنها اليوم تتعرض للاستغلال لصالح شركات الأغذية في بيئة غذائية لم يعرفها أسلافنا قط، مما ينعكس مباشرة على سلوكك الشرائي ووزنك وصحتك على المدى الطويل. لم يصمم الدماغ لعصر السوبر ماركت. كان الطعام نادرا وغير مضمون، ويتطلب جهدا كبيرا للحصول عليه في معظم ما مضى من عمر البشرية. ولذلك تطور الدماغ البشري بطريقة تجعل الأطعمة الغنية بالطاقة كالعسل والدهون الحيوانية والفواكه الناضجة ذات قيمة هائلة للبقاء. ولهذا طور الدماغ أنظمة مكافأة قوية تدفع الإنسان إلى استهلاك الأطعمة عالية السعرات كلما أصبحت متاحة. فعندما نتناول أطعمة غنية بالسكر أو الدهون أو الملح أو الكربوهيدرات المكررة، يفرز الدماغ مادة الدوبامين، وهي ناقل عصبي مرتبط بالمتعة والتحفيز والتعلم وتعزيز السلوك. ولا يمنح الدوبامين الإحساس بالمتعة فقط، بل يعلم الدماغ تكرار السلوك الذي أدى إلى المكافأة. وقد كان هذا نظاما مفيدا للبقاء في الماضي، ففي عالم تسوده المجاعة وندرة الغذاء، كان الأشخاص الذين تستجيب أدمغتهم بقوة للأطعمة الغنية بالطاقة أكثر قدرة على النجاة والتكاثر. ولكن المشكلة أن الأطعمة الحديثة فائقة المعالجة باتت تخترق هذه الدوائر العصبية القديمة بدرجة غير مسبوقة. فلم يعد الإنسان اليوم يصادف خلية عسل بين الحين والآخر، بل يعيش محاطا على مدار الساعة بأطعمة مصممة صناعيا لتحقيق أقصى درجات الاستساغة المفرطة
عبر المزج الدقيق بين السكر والدهون والملح والقوام والرائحة والإحساس داخل الفم، بما يؤدي إلى تحفيز مفرط لمراكز المكافأة في الدماغ. إنها ببساطة مواجهة بين بيولوجيا العصر الحجري وصناعة غذائية بمليارات الدولارات. لماذا يؤثر السكر بقوة على الدماغ؟ يعد السكر من أكثر المواد الغذائية قدرة على تنشيط أنظمة المكافأة العصبية، فقد أظهرت دراسات تصوير الدماغ أن الأطعمة السكرية تنشط مناطق مرتبطة بالمكافأة والتحفيز، مثل النواة المتكئة والمنطقة السقيفية البطنية، وهما جزءان أساسيان من نظام الدوبامين المعروف بالمسار الميزولمبي. ومع التعرض المتكرر للأطعمة فائقة التحفيز، قد تبدأ هذه الدوائر العصبية في التغير تدريجياً. ويرى بعض الباحثين أن الإفراط المزمن في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة قد يؤدي إلى تغيرات عصبية تشبه تلك التي تحدث في الإدمان على المخدرات، مثل زيادة الرغبة الشديدة وتراجع الحساسية للمكافأة والأكل القهري والاستمرار في تناول الطعام رغم العواقب الصحية الخطيرة، مثل السمنة والسكري والكبد الدهني وأمراض القلب والشرايين. وقد قدمت الدراسات على الحيوانات ملاحظات مثيرة للاهتمام، إذ أظهرت بعض القوارض التي تعرضت للسكر بشكل متكرر سلوكيات تشبه النهم الغذائي وأعراضا شبيهة بالانسحاب، إلى جانب تغيرات في أنظمة الدوبامين. ومع ذلك، ما يزال العلماء حذرين من المساواة المباشرة بين إدمان الطعام وإدمان المخدرات، لأن الطعام ضروري للحياة والإنسان لا يستطيع الامتناع الكامل عن الأكل كما يفعل مع المواد المخدرة. ولكن كثيرا من الباحثين باتوا يعتقدون أن بعض الأطعمة فائقة المعالجة قادرة بالفعل على إحداث سلوكيات شبيهة بالإدمان لدى بعض الأشخاص الأكثر قابلية لذلك. قد تفهم صناعة الأغذية الدماغ أكثر مما نعتقد. تستثمر شركات الأغذية مبالغ هائلة لفهم السلوك البشري وآليات المتعة والمكافأة الحسية، ويعمل المهندسون العاملون في تطوير الأغذية على الوصول إلى ما يعرف بنقطة النشوة، أي المستوى المثالي من السكر والملح والدهون الذي يحقق أقصى درجات المتعة مع أقل قدر ممكن من الشبع. كما تصمم كثير من الأطعمة فائقة المعالجة بحيث تستهلك بسرعة مع قوام طري أو مقرمش ونكهات تنفجر سريعا داخل الفم، مما يسمح بتناول كميات كبيرة قبل أن تصل إشارات الشبع إلى الدماغ. وحتى الأصوات والروائح الصناعية وطريقة الذوبان داخل الفم والإعلانات المكثفة، كلها عناصر تستخدم لتعزيز الاستهلاك. وتبدو البيئة الغذائية الحديثة في كثير من الأحيان وكأنها هجوم عصبي مستمر على دوائر المكافأة القديمة داخل الدماغ. ويزداد الأمر خطورة عندما يتعلق الأمر بالأطفال، لأن أدمغتهم تكون أكثر حساسية للتعلم المرتبط بالمكافأة. وقد يؤدي التعرض المبكر والمتكرر للأطعمة فائقة الاستساغة إلى تشكيل تفضيلات غذائية وسلوكيات طويلة الأمد. الرغبة الشديدة ليست مجرد ضعف إرادة. من أكثر الأفكار المضللة شيوعاً اعتبار السمنة أو الإفراط في الأكل مجرد فشل في الانضباط الشخصي، وفي الواقع يتشكل السلوك الغذائي عبر تفاعل معقد بين البيولوجيا والبيئة والضغط النفسي والنوم والهرمونات والعواطف والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافة وتوفر الطعام.
فحتى قلة النوم وحدها قد تزيد من هرمونات الجوع وتعزز الرغبة في الأطعمة السكرية والدهنية، كما يمكن للتوتر المزمن أن ينشط الأكل العاطفي، في حين قد تؤثر حالات الاكتئاب والقلق في حساسية الدماغ للمكافأة. وفي الوقت نفسه غالبا ما تكون الأطعمة فائقة المعالجة أرخص ثمنا وأسهل وصولا وأكثر عرضة للإعلانات المكثفة مقارنة بالخيارات الصحيحة. ولهذا فإن اختزال المشكلة في ضعف الإرادة يتجاهل التعقيد البيولوجي والبيئي الحقيقي وراء الإفراط في الأكل. هل بعض الأشخاص أكثر عرضة من غيرهم؟ لا يستجيب الجميع للطعام بالطريقة نفسها، فالعوامل الوراثية قد تؤثر في قابلية الشخص للسمنة والأكل الاندفاعي والحساسية للمكافأة والإصابة بالأمراض الأيضية. وقد يمتلك بعض الأشخاص استجابة دوبامينية أقوى لمحفزات الطعام، أو إشارات شبع أضعف، أو حساسية أكبر للأكل المرتبط بالتوتر. وربما يفسر ذلك لماذا يستطيع بعض الناس تناول الأطعمة فائقة المعالجة أحيانا دون مشكلات كبيرة، بينما يعاني آخرون من رغبات مستمرة وسلوكيات أكل قهري. كما تشير أبحاث حديثة إلى أن النوم والميكروبيوم المعوي والتغذية المبكرة والصدمات النفسية والبيئة الاجتماعية قد تؤثر جميعها

في سلوكيات الأكل وآليات المكافأة في الدماغ. المشكلة أكبر من المسؤولية الفردية. لا يمكن فهم الارتفاع الهائل في معدلات السمنة والسكري والكبد الدهني من خلال فكرة الاختيار الشخصي وحدها. فالإنسان يعيش اليوم في بيئة مليئة بأطعمة رخيصة وعالية السعرات ومصممة بعناية لتجاوز أنظمة التحكم البيولوجية التي تطورت في ظروف مختلفة تماما. وهذا لا يعني أن الإنسان بلا مسؤولية أو عاجز تماما، بل يعني أن القضية أعقد بكثير من مجرد كل أقل وتحرك أكثر. لم تعد المعركة مجرد معركة شهية، بل أصبحت معركة علم أعصاب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يعتمد على الأطعمة المصنعة الجاهزة؟ وهل تدركون خطرها على صحتكم وصحة أطفالكم؟ قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

شرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعا. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديارا التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائب. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا

تجردت، لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب. أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب. إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب. صبحنا بها الآطام حول مزاحم، قوانس أولى بيضنا كالكواكب. لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب. إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، صدود الخدود وزرار المناكب. صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب. يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومن الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو،
ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا تغورن عينا ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبارياكو ري كارناكو مفضالينكو وزارة خامدني بلند أولي كولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاراكو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينغها إدلبي وهلبي و آزادكو بريكو دباريا را كرناكو ميفضالينكو بجشكياكو يكبوي أوكو مكانيزمين كو قبول كرنا دي داتيتين ديتين زمانو دو شوبينين او نابوريا ديار كرياكو دنگو دا خازن وانجي جيهشتنا با آوايكي آدل او با كوك هفيا كهاتنا برچاف كرتين.

أمدكار ينز مونين جشتي لبارز غها سويدا يبه كوني زيك بونا دسبيكر ناز مونين باور نماين جشتي لسوريا خان دكارين بارز غها سويدا يخا أما دادك نجبوكو در بس كرنا ويكو قونا خخان دني دنافكو أما دكار يجي آلية آليينكو هرورد داري وهاتيا جرتين داكو جشتي ناوان جشبونا وندان ازمونا مزغورا بكا وكو درفتين بدن وانجي كو ازمون خاجي دكو جينجه هكا اولوهي اوكو بريكو بيك دجي در باس بكين اذيكا جما في وان كو ايكو پروردهي بباريزا د باريزا او درستيا كو باورنامايا سوريا ويكيتيا بيوان نتاوين ين لسر همو خاندا كارنتينا سبتاندن او د باريزا

هفديتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدايا وزير بارسنا ليواك واندزيار مرهب أبو قصرة دني فيزقها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسقها سويدايا كريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي كريا وكو ددامي هفديتنا داجي قوه لكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسقهي هاتيا قرتن.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبريكو ريكارناكو مفضلينكو وزارة خامدني بلند أولي كورينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاركو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينجها إدلبي وهلبي وآزادكو بريكو دباريا راكرناكو ميفضلينكو بجشكياكو يكبوي أوكو مكانيزمين كو قبول كرنا ديداتيتن ديتن زمانو دشوبينن او نابوريا ديار كرياكو دنگو دا خازن وانجي جيهشتنا با آوايكي آدل او با كوك هفيا كهاتنا برچاف كرتن.

هفديتنا وزير بارسنا لقل شانديا سويدا وزير بارسنا ليواك واندزيار مرهب ابو قسرة دني فيزقها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشانديا كا بارسقها سويدا يكريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي دكريا وكو ددامي هفديتنا داجي قوه لكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسقهي هاتيا قرتن.

دام باش قهدارين ما خشوي ستوديلال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي، دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب، فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوأ فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب، ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب، يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب، أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب، صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب، أصابت سراتا من أغر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب، ومنا الذي آلى ثلاثين ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب، رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب، فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب،
ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبارياكو ري كارناكو مفضالينكو وزارة خامدني بلند أولي كولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاراكو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينغها ادلبي وهلبي و آزاديكو بريكو دباريا را كرناكو ميفضالييكو بجيشكياكو يكبوي اوكو مکانیزمین کو قبول کردن دیدتیت دیتن زمان و دشوبینن اونا بوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوایکی عادل و با کوک هفیه که هاتنا برچاف گرتن.

هفديتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدايا وزير بارسنا لواء كواندزيار مرهف أبو قسرة دني فيسكها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسكها سويدايا كريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا شيخ كرمي شيخ الياس البلعوسي كريا وكو ددامي هفديتني داجي قوه لكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسكهي هاتيا جرتن.

سمعت وجدي ودي الجمل غرق رابع سرخه.

دمشق هدر المهجة ودلال إيرو أم بورا برنامه سوريا دلي ديرو كدا وجوليانا بورا ما بريا راديو دلال او خلقما يا إيرو لسر من سكافتين ديروكي لطاخة سيف الدولة لبارزكا هاي هلبي ورن بهفرة وان مسكافتان وديروكا مسكافتان وكنجي او مسكافتان هاتن آفاكرين وهاتن تشيكرين او مسكافتان بچتين آسكرين وبچن آفدارين وديروكا وان يان كافنار جي چيا وكي او مسكافتان جي آفاكرنا

سكيفتن داخل سيف الدولة لباريس قهي هلبي داخل سيف الدولة لباجار هلبي وكيك جتاخن هاريكو برب جافزنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري او ديمانا خاياتي بتيجي وني زيبونا خا ياش زانين قهي هلبي با دي ناسكرين وهروها جملي تابل بندين خايين كوشفاكي جنش جهجابون ايجي طاخو هشماركي مسكفتين جدنك دهوينا كونات سنجي يشبوكو نميجينا ليبليجي وكنا فندين جباكي وخالانكو نشاندارين انكو اردنگاري انكو بنجهين اجبو خلقه طاخي وطاواهيا باجيرا اجبركو آوا بونا وي طاخي جي لغوري طاخن هلبي كافن وهنك كانو يجي كوبرانيا مزقفتن ويجي كل الستكا داوية دست سالة كوبستان جهاتية آفاكرين داكو برسي فابدكو برفرهبونا كوبشة سازية أبها سازية لو ماجيكو أف مزقفتاجي بمماريا خايا نوجان وروبرين خايا مازنجي بالدكشينة ومزقفتن هاريكو برشافجي ينكو تاخا سيف الدولة وغ مزقفتا سيف الدولة مزقفتا ياسركا يا تاخية وغ مزقفتا جي نافيكو نافي تاخي بخاكو هلدقرا لي وكو هوشونكا كو استراتيجيكاني زيكي نازلياكو الهريرية ياكو بربي وطوبانا هبي هلبيكو شاميجي وطلال كوراية وأكل الأرض يجي وقراك ولا بيبا ديشاب وجهد كراجيكو جرينجيا ديني وزانستي مزقفجي خدانكو بهنجاكا اسطنبولكاكو وزانستيا يا طيبتيا لهلبي اجبركو جي نافيوي تديرو كيدا جيكو بهنك زناريكو زنيار مزن انباجير بجيهاتيا جريدان وكي شيخ الفرمان بارياكو الهديسانكو أبدن هلافة أبو خدايكو وخدي جي رازابيع وكوجي صالندري.

خالقين ما همزان إدر دبلو غزال البدر يا بلو نبيه روكي إغنزان أبا

مين قالك تفتح كل شبابيكك سوا وما تعرف أي هوى؟

0: قصته ايه؟ حميد دلال عبد اللطيف
1: ازل
0: هذا بيستو تشار سعر سيارانا بيجو فندا بكيفي بي لو منا بكر سياري بجوي قومي حتشيز انسانك كتك خده داي نا بكر سياري شبره چان سالك هذا دنيا دبورت اطوارن لازم روح الشار بت المقام هر مقام كي وقت بيايا وسر سر هاتيا بوتن هوانتا نوية چكرن معلومة تشتي خوش خوشن هي بزان بيجت لازم مقالات ويجي بيجت فلان تشتي وصا قومية وصا تشيبية فمرون لكار سنة علو بيجت چكي علو زاني نوبي تاريخ دنينة هر كس كي نوبي تشيبية

وجبو مش خصنا بنصازيين بيوستي وسكتورا چاندني لفرينيتي ناكرين وشو باندنارا وشا جوت كاران وجوت كاران جي لهرمي كريا.

ألم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا 2 نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو 7 أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور 1. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان 2 لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس 5 أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 حزيران

النهائي وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد للسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973 منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورميلا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورميلا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الأهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دبارياكو ري كارناكو مفضالينكو وزارة خامدني بلند أولي كورينينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاراكو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينغها إدلبي وهلبي و آزاديكو بريكو دباريا را كرناكو ميفضالييكو بجيشكياكو يكبوي أوكو مكانيزمين كو قبول كرنا دي داتيتن ديتن زمانو دو شوبينن او نابوريا ديار كرياكو دنگو دا خازن وانجي جيهشتنا با آوايكي آدل او با كوك هفيا كهاتنا برچاف كرتن.

بارسنا اللي قال شاندايا السويداية وزيري بارسنا لواء كوأندزيار مرهف أبو قسرة دني فيسكها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسكها السويداية كريا كوكو سركيشيا وانجينوناليا كو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي كريا وكو ددامي هفدي تني داجي قوه لكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسكهي هاتيا قرتن.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح تشاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا واقع العمل صعب نوعا ما، فاشتغلت كتير شغلات بالبداية. أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي إنه التعرف على العالم هذا.

0: يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وبعدين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
1: لحظات فخر كتير.
2: لحظات اللي
0: بعدين لما تعمقت أكثر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة، بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان يعني على الأقل مشان أفهم شي اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شي فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
1: تدريب ولا شغل؟
0: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمها وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
0: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصنا ونشرنا على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
1: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
0: صراحة الاثنين.
1: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
0: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هاد، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
1: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
0: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة إنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط إنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطيك أساس قوي، بتعطيك رفقة بالطريق، بتعطيك معارف. لحد الآن يمكن بالمجتمع عنا أنه لما شخص يكون خريج
1: فنظرة
0: المجتمع بتختلف لإله. هلا الشغلة المنطقية يمكن للشركات أنه هذا الشخص التزم بأربع سنوات وكان ناجح بهي الأربع سنوات حتى حصل على هي الشهادة. بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح أربع سنوات بشي اصلا، يعني انا عاينت صار لي شيء 5-4 سنوات بسوق العمل، كثير عم يجينا اشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى انه يبلشوا شغل. هلا عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم ادوات جديده.
1: اسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي انه خبرته بهي الاربع سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعه.
0: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس 4 سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تاخد فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس، فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
1: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا. ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
0: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
1: هلا الدعم كان معنوي، ما كان في طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
0: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني حاولوا يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
1: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، بس أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
0: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
1: هلا نفس الطريق ايه، نفس المجال لا.
0: شو كنت تختار؟
1: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك إنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
0: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك، إنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
1: هي يعني
0: بتحبها شغف
1: بالبداية، بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
0: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
1: لا تقرب. الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
0: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
1: حتى كنا راح نبلش سوا، بس
0: سبحان الله. بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
1: نعم.
0: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع كنت راح تكون؟ خياط؟
1: رشيش. هلا أنا كنت حابب أدرس طب أسنان، طبعا هالشي لما
0: هذا حلم الابتدائي؟
1: تماما، لما كنت صغير كتير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي.
0: بالابتدائي مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كانوا يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة ومهندسين.
0: مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعا،
1: لأنه بالنهاية طبعا بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائما في فرصة.

0: دائما في شيء متاح انت بتقدر تشتغل فيه. يعني انا اول ما بدات بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
1: الاتش بي الاسود، مهم
0: الاتش بي الاسود بتذكر رايح لك انه لساته عندي انا محتفظ فيه كذكرى انه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
1: سبحان الله دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. انا لابتوبي الاول محتفظ فيه لانه كتير يعني بيقولوا لي بيعه وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الاولى كمان عايفه ذكرى
0: كمان
1: موجوده مستحيل.
0: هو بتبقي لك اثر وبتذكرك انت كيف بدات وبتذكرك بالبدايات. فدائما انت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحه هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنه مثلا، ممكن لظروف معينه ما يبقى هذا متاح عندك. فايا كان المجال اللي راح تبدا فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد فإن شاء الله توصل.
1: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
0: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة. لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الاراده والعزيمه وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الابواب. نلقاكم في الحلقه القادمه باذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والالهام. في أمان الله.

تاماش قحضر المخاشة ويستو دلال إيرو برنامايا ما هنقل سر إفريني جزاني وأجوليانا بورما بريا راديو دلال أخلقما يا إيرو لسر دمين بري ست صالة بيستان قهرتنا ريزاني لهريم رجلاتا ناوين ورم بهفره ناس بكين

هفديتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدايا وزير بارسنا ليواك واندسيار مرهب ابو قصرة دني فيزكها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسكها سويدايا كريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي دكريا وكو ددامي هفديتنا داجي گوه لکو ریوکرنکا دباریا روشه پارزگاهی هاتیا گرتن.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

سلام باش قهدارين ما خشوي ستودي لال إيرو أمبورا برنامايا رولا تركيا دي سوريا دا وأجوليانا بوراما بريا راديو دلال.

داخل يعني وزارة خامدني بلندو دباريكو ريكارناكو مفضلينكو وزارة خامدني بلند أولي كولينكو زانستيا يا سوريا مروان الهلبي تكاسكرياكو وزاركو بجرينجيا كامزن هرتشتيكو خاندا كارن زانينجها إدلبي وهلبي وآزادكو بريكو دباريا راكرناكو ميفضلينكو بجشكياكو يكبوي أوكو مکانیزمین کو قبول کردن دیدتیت دیتن زمان و دشوبینن اونا بوریا دیار کریا کو دنگو دا خازن وانجی گهشتنا با آوایکی عادل و با کوک هفیه که هاتنا برچاب گرتن.

هفدتنا وزير بارسنا لقل شاندايا سويدا وزير بارسنا ليواكو اندزيار مرهب ابو قسرة دني فيزقها خايا للشامي داجيكو بشوازيا لشاندايا كا بارسقها سويدا يكريا كوكو سركي شيا وانجينو نرياكو مفديا الشيخ كرمي الشيخ الياس البلعوسي دكريا وكو ددامي هفدتنا داجي قوه لكو ريفا كرناكا دباريا روشي بارسقهي هاتيا قرتن.

Rabbi, sir,

أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازيانتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحتى تأسيس مركز متكامل

0: كامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيكم العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي أني أعمل أطلع بعقد على دبي الحقيقة بالألفين و14. قررت أجي على تركيا مشان أقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة أبو ظبي. قررت أقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لأن القعدة بالإمارات غالية شوي. بالألفين و14 سكرت الفياز، ما بعرف إذا تتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية أتعلم لغة شوي، مرحبا وأهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت شهادة دبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة. بترشح اسمنا للجنسية بال2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا يعني ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن عم نحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب أكثر من لغة.
1: نعم.
0: فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة. فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن موجودين بغازي أنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي أنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور. وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين، يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن جاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة. يعني تخيل الحياة طولنا كتير. يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل أو تحط حجر فوق حجر يعني بالعيادة أو المركز. فالتراخيص هون قصة كبيرة الحقيقة. أنا أحييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحة غرفة المعاينة لازم تكون بمساحة معينة، المسافة تبعت المساعدة السنية ممكن يكون لها مسافة مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايقة أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين. وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يدوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون الطبيب سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر روحه مرحمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض بمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر هو من جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. هاي القصص موجودة هلأ، ما في داعي أساسا ليخاف المريض. طبعا إذا اختار الطبيب صح، يعني أنا ما بحكي إنه كل الأطباء هيك، هم إنه مفروض يكونوا هيك، ولكن للأسف يعني ممكن تشوف أطباء لسه على الموجة القديمة خلينا نسميها، إضافة إلى الأمور النفسية والأخلاق الجيدة والمعاملة الحسنة والصبر. في عنا تقنيات حديثة كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون ألم أو عدم استخدام أبرة حتى بالمرة، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي الجديدة اللي ممكن نشتغل بالأسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان للتجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي وللتجميلي؟
1: الحقيقة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي عن الجانب الثقافي، الجانب الثقافي لا علاقة له بالجانب الاجتماعي، الجانب المادي إذا كان جيد فدائما الإنسان يسعى على الاقتراب من الكمال، يسعى أنه يكون بمظهر جيد خارجيا، يعني على الأقل المريض بيسعى هون لأنه يجمل شكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر، واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا، هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدد جواب هذا السؤال.

هي مخيف. هلا كل شيء تغير. هلا ابتداء من لحظة قعدتك على كرسي بتحس انه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة انا الشيء اللي انا يعني ريحني خاصة هو الاجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري ايضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الاسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك؟ وشو أكثر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقاً كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء، وكان

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع، يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفه واللي ما بعرفه الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنانه وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا، أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت أنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك أيا كانت الظروف أيا كانت الشروط. ما بعرف إذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هاي القصة أنا فخور أني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقة تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغلة كتير عظيمة بهذا البلد. أنا أتمنى أنه بيوم من الأيام شوف بلدنا ملتزمة بالأنظمة وعندها قانون أو تقنين للأمور الطبية والمشافي والمراكز الطبية وكل المراكز الصحية اللي بتخدم المواطنين، أتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة، يعني موضوع شغلين عليه ألتيب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

عمر بولاط الثلاثاء 9 حزيران، اكتمال الاستعدادات لافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا، وأن بلاده تعمل على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية مع سوريا. جاء ذلك في كلمة خلال جلسة بعنوان آفاق جديدة في التجارة لتركيا وسوريا، شارك فيها بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ضمن قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي عقدت في ولاية غازي عنتاب التركية. وقال بولاط: تركيا تعمل مع الجانب السوري على تحديث وتطوير كافة المعابر الحدودية، وقريبا سنبشركم بافتتاح معبر إصلاحية للسكك الحديدية بين مدينة غازي عنتاب التركية وسوريا. وأكد بولاط على أن أولوية تركيا في سوريا هي الحفاظ على الدولة ووحدتها الوطنية وسيادة أراضيها. وأوضح بولاط أن الجمهورية التركية وحكومتها بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان لطالما أولت اهتماما بالغا لرفاهية الشعب السوري، وفتحت أبوابها للشعب السوري، واستضافت نحو 3,500,000 سوري. وأضاف بولاط: وكجزء من سياستنا الأمنية الوطنية، قدمت دولتنا وحكومتنا كافة أنواع الدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والعسكري للدولة والحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وذكر أنه رغم قصر المدة الزمنية نسبيا والتي لم تتجاوز عاما ونصف منذ سقوط نظام الأسد، فقد حققت سوريا السلام الداخلي واستعادت وحدة أراضيها وبدأت عملية استقرار سياسي. وأكد أن تركيا قدمت دعما سياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية لتحسين علاقات سوريا مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأشار بولاط إلى أن سوريا بحاجة إلى مزيد من التمويل والاستثمار والعلاقات التجارية لتحقيق النجاح الاقتصادي. وتابع بولاط: قدمنا دعما كبيرا للحكومة السورية في سبيل تبني سياسة ورؤية إيجابية تجاه سوريا في الأسواق الغربية والعالم، وبذل رئيسنا جهودا حثيثة لإقناع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا.

وأوضح بولات قائلا: مع تحقق الاستقرار والأمن في شمال شرقي سوريا مطلع هذا العام، أبلغنا نظراءنا في الحكومة السورية بجاهزيتنا التامة لإعادة تفعيل وتشغيل البوابة الجمركية بين مدينة صيبين بتركيا ومدينة القامشلي بسوريا، وأوضح أن كافة الاستعدادات قائمة ومكتملة، وأنه يمكن تدشين العمل في هذا المعبر في أقرب وقت، وذلك لضمان اندماج منطقة شمال شرقي سوريا واستفادتها من حركتي التجارة والاستثمار. كما أشار إلى أن الترتيبات المتعلقة بإعادة فتح الحدود الجمركية في ممر ميدان إكبس إصلاحية باتت جاهزة ومكتملة تماما من الجانب التركي. ولفت بولاط إلى أن إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين جيتكو في الفترة الجديدة من سوريا أمر بالغ الأهمية لوضع العلاقات الاقتصادية على أسس قانونية. وأكد بولاط أن ولاية غازي عنتاب وبلديتها الكبرى وإدارة المناطق الصناعية على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال وإصلاح جزء من خط السكك الحديدية داخل الجانب السوري لربط البلدين. وذكر أن البلدان نجحا في قطع أشواط ومسافات استراتيجية واسعة، سواء في قطاع إدارة الجمارك أو التبادل التجاري أو الاستثمارات، وكذلك في قطاع النقل والمواصلات.

الاحتلالات، وأكد أن نجاحها في إعادة فتح طريق الترانزيت السوري الدولي يعد أحد أبرز الإنجازات الاقتصادية المشتركة، وأشار إلى أن سوريا تعد أيضا منصة عبور رئيسية لتجارة الترانزيت المتجهة نحو الأسواق العراقية، لافتا إلى أن هذه الحركة اللوجستية بدأت تسير الآن بسلاسة ودون معوقات. وأشار بولاط إلى استمرار افتتاح مصانع وورش إنتاج جديدة في سوريا إلى جانب مؤشرات تعاف في القطاع الزراعي، موضحا أن وزارة التجارة التركية دعمت العام الماضي مشاركة شركات تركية في 6 معارض دولية داخل سوريا، وأضاف أن تركيا شاركت في معرض دمشق الدولي العام الماضي بأكثر من 100 رجل أعمال، مع بدء التحضيرات للمشاركة مجددا في نسخة آب المقبل. ولفت إلى وجود تفاهمات بشأن افتتاح بنوك تركية فروعا لها في سوريا بالتوازي مع مراجعات تشريعية يجريها الجانب السوري في قطاع المصارف، إلى جانب مباحثات بين البنكين المركزيين في البلدين ومواصلة الاتصالات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية السورية. كما أوضح أن اتحاد الغرف والبورصات التركية ومنظمات مجتمع مدني افتتحت فروعا لها في سوريا، مشيرا إلى تشغيل خط عبارات بين اللاذقية السورية وإسكندرون التركية بما يسهم في تنشيط النقل البحري بين البلدين. وشدد بولاط على أن فتح طرق النقل والتجارة بين تركيا وسوريا ودول الخليج بالإضافة إلى إحياء طريق الحجاز سيلعب دورا محوريا في دفع عجلة الازدهار الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط. وأشار بولاط إلى أن تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة بالتوازي مع تعزيز التضامن السياسي والاقتصادي المشترك من شأنه أن يرسخ مجالات الرخاء الاقتصادي والأمن والسلام في الشرق الأوسط والخليج وعلى طول الحدود الجنوبية لتركيا.

وذكر بولات أن حجم التجارة بين تركيا وسوريا ارتفع حاليا لأكثر من 3 مليارات دولار، وأردف قائلا: هدفنا القادم 5 مليارات دولار. لافتا إلى أن تركيا وفرت بسرعة احتياجات سوريا من السلع والمنتجات الضرورية ضمن جهود إعادة الإعمار والتأهيل. وأكد بولات أن تركيا تنظر إلى وحدة سوريا واستقرارها باعتبارهما عاملين مهمين لأمنها ووحدتها الوطنية، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع سريع في حجم التجارة الثنائية عقب انتهاء الحرب في سوريا. وأضاف أن نمو القطاعين الصناعي والزراعي في سوريا من شأنه تعزيز التجارة المتبادلة. وفيما يخص المشهد الداخلي السوري، أوضح الوزير بولات أن سوريا نجحت في ترسيخ استقرارها السياسي، لا سيما بعد تمكنها مطلع عام 2026 من تحقيق الاستقرار والوحدة في مناطقها الشمالية الشرقية. وأكد بولات انتفاء أي تردد بشأن المضي قدما في الاستثمارات والتجارة المتبادلة وافتتاح الفروع وتبادل الزيارات وتنظيم المعارض المشتركة. وأوضح بالقول: إن مدينة حلب كواحدة من أقرب المدن إلى تركيا تعيش حالة من التكامل الإنساني والثقافي والاقتصادي مع ولايتي كلس وغازي عنتاب التركيتين. وتابع: تعد غازي عنتاب سادس أكبر مركز تصديري في تركيا، ما يعني أنها مدينة تمارس التصدير والاستيراد بكفاءة عالية وتوفر فرصا كبرى للتجار السوريين. وأشار الوزير إلى حضور رؤساء غرف التجارة والصناعة في هذا الحراك لمعرفتهم الوثيقة بالأسواق ومواقع الإنتاج المشتركة، مضيفا أن الجيل الشاب المكون من 4 ملايين سوري بات يتحدث اللغة التركية بطلاقة كاللغة الأم، وهو ما يشكل مساهمة نوعية كبيرة في تعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والاجتماعية بين البلدين. وذكر بولات أن قرار تفعيل تجارة الترانزيت عبر سوريا نحو دول الخليج قد اتخذ بالفعل قبل اندلاع الحرب، مضيفا: مع حل أزمة تأشيرات الدخول لسائقي الشحن واللوجستيات مع المملكة العربية السعودية في نيسان الماضي، بدأ ممر الترانزيت البري بممارسة مهامه ووظائفه الحيوية بسرعة. وأردف: هذا الممر لن يحقق عوائد اقتصادية كبيرة للاقتصاد والشعب السوري فحسب، بل يتيح لتركيا أيضا فرصة الوصول إلى دول الخليج عبر أقصر طريق ممكن وفي غضون 3 أيام. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثاً ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهماً علمياً أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا.

ترابط الوثيقة بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد. لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية، تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل، فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

حالا بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

الأهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور

في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل 2، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

تيم بارسنا سي فيلين سرق وزارة روشين أرواطا وريفا بريا كارساتان دهار وجد الشامي كو دستواردانا كو چارده روداريين كو ترافيك دال هريمايي كو جودايين كو سوريه كرنا وابرودانا بسدامان كو بريندار بونا چارده سي فيلان و برينداريا جهرنگيا تيمين عليكاريا يكمينو پيوستي جبرينداران ركو پشكش كرنا و اوجبو كو درمان كرنا باق هستنا نخشخ

شافقان هريمي سيزاروك هاتنا كشتن وكي أنجاما تقينا لوك مايا أرديكو لبر هماي رجي مارو خمدنا دابراكو سوخاني يلي قنجاواري هم سيداماكو وان بيزكو در چارامدنا موسيقى

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زو
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنت؟
1: اسمي آلاء يارين من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبا، أملا طفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بماما الصغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم كفي دراسه، اتدربت بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة

0: تخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو ما اشتغل بنفس المجال بيكفي إنه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
1: بتحسي إنه أي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو إنه بشكل غير مباشر؟
0: أي شيء تعلمته، إذا قصدك على الدراسة، أنا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
1: لا بشكل عام بالحياة.
0: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بعلم، إنك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكثر من مجال وقررت اعمل اكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربه كثير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كثير بتغير بتطور، هذا اكثر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
1: هلا هو بصراحه في كثير ناس للامانه ما بينتبهوا انه كل مرحله بالحياه لها فائده معينه.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها تعطينا فوائد. كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق.
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسي ألا، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها. وقت اللي طلعت لتركيا ما ضلت فيها كتير، أنا ضلت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات، ما أنا مجتمع واحد. فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كان بلد حلو، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا كان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي. وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت اعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني. وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه، ويبدو انك من النوع الثاني.
0: انا من طبيعتي ما بحب انكسر، وما بامن بهي الكلمه، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هالمصطلح.
1: كونك ام وصاحبه مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصيه وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كميه ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيره بتمرق فيها، بالذات اني انا بنت منفصله، فانا المسؤوله عن اولادي بشكل كامل، وكمان عندي احلام بدي احققها، عندي كميه ضغوطات، انا مسؤوله عن حالي، مسؤوله عن بيتي، انا عايشه لحالي، مسؤوله عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي. بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم. عندي أهل تانين ببنايتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل. يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه. هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني انه وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، ما مهتمين ببلدهم. هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات. كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف، رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما تتجاوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي. فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع، وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي. كنت نسيانة التوقيع، وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على آيباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس لمجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي. كانوا يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا، أو أنت عميل، أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب بيحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل، تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة. يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غيرهم سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنت هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تخلي فيه أنت أساسا، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام، خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال؟ وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دايما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيه، مع إني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، بننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسأل، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف إنه أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه. بس المتأكدة منه إنه بعد رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين. فبالبدايات
0: دايم بخبراتهم.
1: تمام. فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل الموارد. فهي أبشع شيء الاستغلال.
0: طيب كيف كانت

0: ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
1: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير. بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي، وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمين كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت. وقت لصيت عدت علي فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص إنه أنت حدا مبدع، أنت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك؟ بحس انه رب العالمين مسهل لي هاي الامور، كثير بوقف معي، وين ما بروح وين ما بسال الله بسهل لي كثير امور، كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كثير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني، دائرتي الصغيره هي عباره عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني، اراء المحيطه فيني ما كثير بسمعهم، وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضي.
0: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك هذا المشوار؟
1: لا صراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير، وبصراحة سهل كتير الطريق، وجوده معي كتير يعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا أخي كتير كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
0: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
1: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثقوا فيك، كتير بيعطي فرق.
0: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك؟ سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
1: والله هيك هدول، أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت، تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب أنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريب. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريب. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي، وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي، وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوب، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مر بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، على جسد لا روح فيه سليبي. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي. فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي. فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. العباس بن الأحنف.

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

0: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، وحلقتنا اليوم رح تكون مختلفة ومليانة إلهام. ضيفنا لليوم شاب سوري، قصة نجاحه تبدأ من الصفر، من التحديات والمصاعب كلاجئ وصولا إلى البرمجة والنجاح الذاتي. ما اعتمد على جامعة أو شهادة، لكن اعتمد على عزيمته وتعبه لحتى يوصل لليوم اللي يكون فيه مبرمج ناجح. بيسعدني كتير استضيف صديقي العزيز الأستاذ عبد الرحمن حوران، وبحب أقول لك شكرا كتير لأنك قبلت الدعوة ورح شاركنا رحلتك لهذا اليوم.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على استضافتي.
0: طبعا أهلا وسهلا أيضا بالسادة المستمعين الأعزاء اللي عم تسمعونا على أثير راديو دلال. واليوم حلقتنا رح تكون رحلة واقعية وملهمة عن كيف الواحد بيقدر يحقق حلمه مهما كانت الظروف. فخبرنا أول شيء عن حالك ومين هو عبد الرحمن بكلمتين.
1: الصراحة أنا ما كتير بحب أحكي عن حالي، بحب يعني شغلي هو اللي يحكي عني. يعني أنا شاب سوري مثل أي شاب نزح من سوريا، طلع على بلد جديد ولقى حاله أنه هو خسر بيته، دراسته وأقربائه وبلش من الصفر.
0: طيب لما وصلت كلاجئ شو كان أول شغل اشتغلته وكيف كان الوضع؟
1: صراحة كان وضع صعب، مثل ما حكينا أنا تركت الدراسة، تركت كل حدا بعرفه وجينا على بلد جديد، بلد ما بيحكي لغتنا، فكان الموضوع صعب شوي. جينا لهون بال 2013 تقريبا، كان عمري بوقتها 13 سنة، ف يعني شاب صغير بهالعمر يواجه هاي الظروف كلها كان صعب، مثل معظم الشباب اللي لجأوا لتركيا. وواقع الشغل بتركيا، واقع العمل صعب نوعا ما. فاشتغلت كتير شغلات بالبداية، أول شغلة يمكن تقريبا كل الشباب اشتغلوا فيها اللي هي الخياطة، كان دوام طويل كمان، هذا كان من الصعوبات.
0: كنت تتخيل أنك بيوم من الأيام تصير مبرمج؟
1: صراحة أنا لما كنت أشتغل بالخياطة يعني كنت أشوف ناس أعمارهم كبيرة أكبر مني، فوصلهم يعني زمان بيشتغلوا، هذا ممكن 10 سنين ممكن 15 سنة، فكنت الشيء اللي مقتنع فيه أنه لا، مو هذا اللي أنا بدي أقضي فيه باقي حياتي، أنه ما رح أستمر بهذا العمل. فكانت البرمجة أحد يعني بوقتها كان شوي السوشيال ميديا عم تنتشر، التطبيقات الموبايل كانت عم تنتشر أكثر بهذاك الوقت. بوقتها صرت يعني صار عندي فضول أبحث عن الموضوع أكثر، كيف هاي التطبيقات عم تنعمل، كيف أسطر برمجية عم تتحول لواجهة والناس تستخدمها وبتكون مفيدة بحياة الناس. بس بوقتها بسبب الظروف الصعبة أجلت الموضوع أو تركته لفترة منيحة، لكن بعد هاي الفترة الانقطاع انتقلت على شغل أفضل شوي، فكانت الناس هناك مشجعة أكثر، نصائح واقعية أكثر استفدت منهم، ويعني تشجعت أكثر أرجع أبلش بالموضوع. ويعني من وقتها صار عندي كنت شايف أنه رح أوصل بنهاية الطريق إن شاء الله.

0: عبد الرحمن، كيف بلشت تتعلم وشو أول خطوة عملتها؟
1: أول خطوة أخذتها هي أنه التعرف على العالم هذا بشكل أوسع شوي، لغات البرمجة الموجودة، كل غرض من كل لغة، الأدوات. بعدها بدأت بشيء بسيط كتير، طبعا من اليوتيوب، ما كان في يعني دورة خارجية أو دورة مدفوعة. بدأت أعمل صفحات بسيطة HTML و CSS، وطبعا كانت كتير يعني لما الأكواد تشوفها واجهة على الكمبيوتر وعلين ترفع الموقع وتبعته للناس يشوفوه، فكانت هي كتير
2: لحظات فخر كتير
1: لحظات بعدين لما تعمقت أكتر يعني لاحظت أنه أنا المصادر العربية للأسف كانت ضعيفة، بلشت أخذ من مصادر أجنبية إنجليزية تحديدا. كمان كان في عائق أنه لغتي الإنجليزية ما كانت كتير منيحة بوقتها، فكمان بالتوازي مع التعلم بدأت كورس إنجليزي كمان يعني على الأقل مشان أفهم الشيء اللي عم باخده بالكورسات. طبعا كان هذا على حساب أنه ما استمرت بتعلم البرمجة، ركزت شوي على الإنجليزي. الخطوة اللي بعدها كانت أنه تعمل شيء فيه شغل، مو مجرد صفحات ثابتة، حتى تحطه بالسي في، ويعني ممكن تحصل على فرصة تدريبية أو شغل فريلانس، إنه يكون في شيء أنت مشتغله، يعني محاكاة لمشروع واقعي. فبدأت بوقت اشتغلت مع شباب من مصر، اشتغلنا على مشروع سوا.
2: تدريب ولا شغل؟
1: مشروع تدريبي. هو كان أول مشروع، هو كان محاكاة لموقع Goodreads، اللي هو إنه ناس ترفع كتب وناس بتقيمه وبتعلق عليها، يعني استفدت منه كتير. تاني مشروع واللي لهلا أنا فخور فيه هو مشروع محاكاة لفيسبوك.
2: جميل، مشروع محاكاة لفيسبوك.
1: نعم، اشتغلت عليه أنا وشاب مصري، هو كان عم يشتغل بالواجهات وأنا كنت عم اشتغل بالقسم الخلفي الباك إند. كان مشروع كبير، أخذ وقت منيح، يعني النتائج اللي كنا نأخذها كتير كانت جيدة، ولما خلصناه ونشرناه على جروبات مبرمجين وعلى جيت هاب كانت ردود الفعل كتير حلوة، والناس كتير تفاجأت أنه شخصين بس يقدروا يعملوا هيك شيء. حتى في ناس صارت تتأنى أنه طوروا أكتر وسووا منصة عربية بديل للفيسبوك. طبعا هو كان الهدف منه بس تدريب على الشغلات اللي أخذناها، ما كان في فكرة أنه يكون هو بزنس لحاله، ولظروف معينة كمان ما كان لا أنا ولا الشاب المصري قادرين أنه نصرف عليه وقت أكتر.
0: بدي أسألك، أي الصعوبات واجهتك بالفترة الأولى؟ يعني كانت صعوباتك غير اللغة، الأدوات ولا المصاري؟
1: صراحة الاثنين.
0: هذا السؤال إجابته بديهية شوي، بس معلش خلي السادة المستمعين يسمعوا. في ناس كتير بتقول أنه البرمجة بدها جامعة، فشو رأيك بعد تجربتك أنت؟
1: الصراحة في كتير أقوال بالموضوع، وأحد الأسباب اللي أنا وقفت بالبداية مشانها هو هذا، أنه الناس قالت مستحيل أنه حدا يكون مبرمج وهو ما ندرس الاختصاص بالجامعة.
0: للأمانة هو يعني أكتر من مجال صاير بهذا الوقت ما بيضطر ل يعني تخصص جامعي أو جامعة بشكل عام. يعني
1: هو الشيء اللي خلاني أكمل وجود نصائح من الطرف الآخر، بالإضافة أنه شركات تكنولوجية كبيرة صارت ما تشترط أنه يكون الشخص خريج جامعة حتى يتوظف عندهم، بكفي يكون عنده خبرة بالمنصب اللي عم يتقدم له. هلا هي الجامعة بتعطي

0: هاي الشهادة.
1: بنفس الوقت أنت كشخص أنك تروح 4 سنوات بشي أصلا، يعني أنا عاينت صار لي شي 4 سنوات بسوق العمل، كتير عم يجينا أشخاص متخرجين لكن مؤهلاتهم وخبراتهم ما بتوصلهم حتى أنه يبلشوا شغل. هلأ عم يكون بدهم تدريب، بدهم تعلم أدوات جديدة.
2: أسف على مقاطعتك، بس يعني حتى بتلاقي أنه خبرته بهي 4 سنوات ما بتضاهي الشخص اللي كان بيتدرب برا الجامعة.
1: هلا هو أفضل حالة أنه أنت تدرس 4 سنوات جامعة بس بنفس الوقت تكون عم تطور مهاراتك بالأدوات واللغات المستخدمة بسوق العمل حاليا، ممكن تأخذ فرصة تدريب بأحد الشركات، فهذا هيك بتكون أنت جمعت التنتين مع بعض، فهذا بيكون كتير منيح.

0: حالنا كحال كتير من الناس.
1: فسؤالي إلك كلاجئ، شو أكتر شي كان صعب عليك بدخولك بمجال البرمجة؟
2: هو قلة المعارف زائد قلة الشركات السورية الموجودة بعنتاب تحديدا، ممكن لو كان بإسطنبول الوضع أفضل شوي.
1: هل يا ترى في حدا دعمك أو كنت لحالك بهذا الطريق؟
2: هلا الدعم كان معنوي، ما كان فيه طبعا البيئة العمل الثانية اللي اشتغل فيها كانت كتير مشجعة وكتير داعمة، وخصوصا لما يشوفوا شاب عم يحاول يحسن من الواقع اللي هو فيه. وطبعا الأهل كانوا كتير مشجعين كمان بالموضوع، كانوا بدهم يعني أوصل للشيء اللي أنا بدي إياه.
1: أنا للأمانة بذكر لهلأ كنت أنت تشتغل بمنظمة، فيعني إنه ضمن شغلك بيرك فاتح لابتوب وعم تتعلم وتدرس، وهذا يعني أنا برأيي إنه كتير سوريين وقفوا جنب بعض بهي القصة، يعني أول يكونوا سند لبعض بالغربة على حسابهم الشخصي. يعني
2: هو كان أنا عملي بالمنظمة ميداني، بالوقت ما يكون فيه عمل ميداني أقعد، أما أكون عم بتدرب على مشروع أو حتى عم بحضر فيديو بطبق معه. بالعكس كانوا يقولوا لي دائما أنه أنت لأي بأي وقت بتكون فاضي فيه أقعد وتعلم أو اشتغل. حتى كانوا راح يوفروا لي جهاز أشتغل عليه، أنا كان عندي جهاز لابتوب عم أشتغل عليه، فكانوا كتير يعني نوجه لهم الشكر.
1: صديقي، إذا رجع فيك الزمن هل يا ترى بتختار نفس الطريق ولا بتغير؟
2: هلا نفس الطريق ايه، نفس المجال لا
1: شو كنت تختار؟
2: غالبا لما تسأل أي مبرمج هذا السؤال بيقول لك أنه لا، أنا كنت اخترت مجال آخر. هو مجال البرمجة صعب شوي، بده صبر كتير، ممكن يعني تقعد أنت تحل مشكلة ساعات، ممكن أيام عم تحل مشكلة وتحاول تبحث بالإنترنت وتشوف تقرأ توثيق القصة على الموقع المواقع الرسمية حتى توصل لحل القصة. طبعا هي مزح، لا أنا لسه بحب البرمجة.
1: جوابك بهي القصة بيخليني أتخطى سؤالي لك أنه البرمجة صارت لك شغف ولا شغل بس؟ هي شغف فعلا؟ لا
2: هي يعني
1: بتحبها شغل.
2: بالبداية بيسموه حماس البدايات بيكون كتير عالي، طبعا بيخف مع الوقت، تلاقي أمور معينة تزيدوا فيها. يعني مثلا أنا بالبداية كنت أثناء العمل أنا عندي شغف كمل، حاليا أنا أكثر شغوف بالمنتج النهائي اللي راح يطلع، بالقصص اللي أنا عم بشتغل عليها وراح تطلع كمنتج نهائي الناس تستفيد منه أكثر من كتابة الكود نفسه. يعني
1: لو ابنك أو صديق لك سألك بدي أصير مبرمج مثلك، إيش بتنصحه؟
2: لا تقرب الصراحة هي بتعتمد على الشخص نفسه، مثل ما قلنا أنه هي بدها صبر وبدها جهد طويل، بس إذا هو إنسان صبور وبيحط جهد على الموضوع فإيه.
1: أنا للأمانة يعني أنت كنت يمكن تعرف أنه كنت حابب أنه أدخل بهذا المجال، بس للأسف يعني الظروف نسفتنا هاي الأحلام كلها.
2: حتى كنا راح نبلش سوا بس
1: سبحان الله بالنهاية يعني بيكون كل واحد له اسمه ونصيب بهي الدنيا.
2: نعم.
1: فإذا ما كنت مبرمج شو بتتوقع؟

0: كنت راح تكون خياط
1: رشيش. هلا انا كنت حابب ادرس طب اسنان طبعا. هالشيء لما
0: هذا حلم الابتدائي
1: تماما لما كنت صغير كثير. ما الظروف ما واتت.
0: هلا نحن درسنا يمكن 5 سنين أو 6 سنين
1: بالابتدائي
0: مع بعض.
1: نعم.
0: يعني كمان تقريبا حلم ربع الصف كان يطلعوا دكاترة، والحلم الثاني
1: هو دكاترة أو مهندسين.

0: كلمة أخيرة بتحب توصلها لكل شاب حاسس إنه ما عنده فرصة؟
1: هلا هو مثل ما حكيت أنت إنه هو حاسس ما عنده فرصة، فهو إحساس
0: طبعاً،
1: لأنه بالنهاية طبعاً بيكون في فرص أعلى أو أقل، بس دائماً في فرصة، دائماً في شيء متاح أنت بتقدر تشتغل فيه. يعني أنا أول ما بدأت بتذكر كنت شوف الفيديوهات على الموبايل، بعدين جبت لابتوب بهذاك الوقت كان سعره $150 تقريبا بهذاك الوقت،
0: الHP الأسود، مهم
1: HP الأسود بتذكر. رايح أقول لك أنه لساته عندي، أنا محتفظ فيه كذكرى أنه هذا اللابتوب اللي بلشت شغلي عليه.
0: سبحان الله، دائما يعني الشغلات اللي بتباشر فيها هيك بتعيفها ذكرى. أنا اللابتوبي الأول محتفظ فيه، وأنه كتير يعني اللي بيعوا بيها وصار قديم وكذا، لا هذا ذكرى. وكاميرتي الأولى كمان عايفة ذكرى
1: موجودة،
0: مستحيل.
1: هو بتبقي لك أثر وبتذكرك أنت كيف بدأت، وبتذكرك بالبدايات. فدائما أنت في عندك شيء متاح تشتغل فيه. صراحة هو ما دائما متاح، يعني الشيء اللي متاح هلا لك ممكن بعد سنة مثلا، ممكن لظروف معينة ما يبقى هذا متاح عندك. فأيا كان المجال اللي راح تبدأ فيه، ابدأ اليوم قبل بكرة، ابدأ بالشيء المتاح ولو ما رح يعطي نتيجة أو رح تكون نتيجة بطيئة، بس أهم شيء أنك تبدأ. تراكم النتائج الصغيرة بيؤدي لنتيجة كبيرة إن شاء الله. طبعا هي كلها تقادير، ولكن أنت إذا بذلت جهد وأخذت بالأسباب الممكنة الموجودة لآخر حد، فإن شاء الله توصل.
0: هل يا ترى بتذكر أول فرصة عمل أو مشروع انعطى لك كمبرمج وكيف صار؟
1: أول فرصة عمل كانت فرصة تدريبية بشركة سورية هون، كتير استفدت منها وكانت هي الانطلاقة الحقيقية بسوق العمل. تعرفت على ناس عندهم خبرات بالمجال، وكنت بوقتها بتذكر أنه بعد أول فرصة عمل رح أكمل تعليم مفتوح وأكمل بالجامعة. لكن بوقتها شفت أنه معظم الشباب كانوا غير خريجين. أول مشروع اشتغلته بالشركة كان جزء من مشروع أكبر، ميزة الشات بمشروع أكبر. الحمد لله عندي خبرة بالموضوع بسبب أنه اشتغلنا تطبيق فيسبوك كان فيه شات، فالحمد لله كانت النتيجة جيدة وانبهروا من النتيجة الجيدة والسريعة اللي طلعت. وكملت مع الشركة وصرت أخذ مهام أكبر، وحاليا الحمد لله أنا عم بشتغل كتكنيكال ليد، مدير تقني لفريق متواجد بسوريا. عم اشتغل على مشاريع راح تفيد السوريين جميعا وتسهل أمورهم من ناحية الخدمات الحكومية.

شكرا كثير لك استاذ عبد الرحمن على مشاركتك لقصتك معنا. قصتك رح تلهم الكثير من الشباب اللي عم يحاولوا يحققوا احلامهم رغم كل الظروف. وشكرا كثير لجميع المستمعين الاعزاء على متابعتكم واستماعكم لنا. لا تنسوا مهما كانت الصعوبات، الإرادة والعزيمة وتوفيق رب العالمين قادر على يفتح لك كل الأبواب. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، ونتمنى لكم يوما مليئا بالنجاح والإلهام. في أمان الله.

ونسيت بعدك عشقت وحبيت. زمانك راح ونسيت بعدك عشقت وحبيت.

Dambaş, gıhadarın Maheja o Delal. İro ambuara bernamaya Suriye'de dili dirok eda. O Juliana buarama. Briya Radio Delal. O xalakama ya İro. لسر من سكافتين ديروكي لطاخة سيف الدولة لبارزقهاي هلبي ورن بهفرة وان مسكافتان وديروكا مسكافتان وكنجي او مسكافتان هاتن آفاكرن وهاتن تشيكرن او مسكافتان بچتين اسكرن وبچن آفدارن وديروكا وان يان كافنار جي چيا وكي او مسكافتان جي آفاكرنا

كيفتين داخل سيف الدولة لباريس غاي هلبي داخل سيف الدولة لباجار هلبي وكيك جتاخن هاريكو بربي جاف زنتي ونشتا جهبوني دي ناسكرين كو افتا خاجي بكو هلكشانا خايكو اردنگاري و ديمانا خاياتي بتيجي وني زيبونا خا ياش زانينجه هلبي و دي ناسكرين و هروها جمالي تابل بندين خايين كو جواكي جنش جهجه بوني جي تاخو هشماركي مسكفتين جدنك دهوينا كونات سنجي جبوكو نميجينا لبليجي وكنا بندين جواكي وخالانكو نشاندارين انكو اردنگارين انكو بنجهين جبو خلقه تاخي وطاواهيا باجيرا اجبركو آفا بونا بي تاخي جي لغوري تاخين هلبي كافين وهنك كانو يجي كوبرانيا مزقفتن ويجي كل الستاكا داوية دست سالة كوبستان جهاتية آفا كرين داكو برسي فابدكو برفرهبونا كوبشة سازية آفها سازية لو ماجيكو اف مزقفتاجي بمماريا خايا نوجان وروبرين خايا مازنجي بالدكشينة ومزقفتن هريكو برچافجي ينكو تاخا سيف الدولة وقت مسكفتا سيف الدولة مسكفتا ياسركا يا تاخية وقت مسكفتا جي نافكو نافي تاخي بخاكو هلدقرا لي وكو هوشونكا كو استراتيجيكا نيزيكي نازلياكو الهريريا ياكو برب وطوبانا هبي هلبكو شاميجي وطلال كوراية وأكل الأردايجي وقراكو لابيبا ديشاب وجهد قراجيكو قرنجيا ديني وزانستي مزقفتجي خدانكو بهنگاكا اسطنبولكاكو وزانستيا يا طيبتيا لهلبي اجبركو جي نافيوي تديرو كيدا جيكو بهنك زناريكو زنيار مزن انباجير بجيهاتيا قريدان وكي شيخ الفرمان بارياكو الهديسانكو عبدالهلافة ابو خدايكو وخدي جي رازا بيع وكو جي سالندريج وكي خطيبه و امامه و مزقف تجيكو خباطه و تدجي درست كوندرسن و مجلسن خاي ينكو زانستي بشكشي دكره كو خان دكارن زانستي جهر دوري هلبه دكشانده و ديار كرنا كو ميماريا مزقفته با آواهيه کا كو چامندوه و قهام يجي دناس كره كو نميجيه كو ميماريا و كو همامه اسلاميجي ينكب نشوبي كو دكه نهب مزقف خدا نكو قبه يكو فره و ميماريا قابلنده كو جده ورن كو جه رنگيا انكو دردورا تاخي جي تيديتن و هر وحاجي هوشكا نغف خاشيا كو نفخايي و جبو كونو مشكرنا و جهن ميجايا طيبتي جي جبو جيهاني هيا

جافكان الهريمي سيزاروك انهاتنا كشتن وكي انجاما تقينا لوك مايا ارديكو لبر هما يريجي مارو خمدنا دافراكو سوخاني يلي قنزاواري هم سيدماكو وان بيزكو در چارامدنا موسيقى

0: تستمعون الآن عبر راديو دلال.
1: راديو دلال دنگ زلال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها، أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية. ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي

أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلاً. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون، ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف.

وسرطان الكبد. لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا من خلف المايك محمد نور، وحلقة جديدة عبر أثير راديو دلال. ضيفنا اليوم شاب اشتغل على نفسه خطوة بخطوة، جمع بين الدراسة الجامعية والعمل الميداني، وخاض تجارب متعددة خلته يطور مهاراته بشكل لافت، لحد ما صار نموذج للشاب الطموح يلي بيقدر يرسم طريقه بإصرار وإبداع، وانتقل بين أكثر من مجال، من الهندسة والتقنيات للإعلام ولصناعة المحتوى وللعمل الإنساني، وترك بصمته بكل مكان اشتغل فيه لحتى صار صاحب حضور وتأثير واضح بين الشباب. خلوني أرحب بضيف حلقتنا لليوم الأستاذ يامن خشان. أهلا وسهلا فيك أستاذ يامن، وشكرا كتير لك على تلبية الدعوة.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: أستاذ يامن، خليني أخبر السادة المستمعين عن حضرتك، فخبرني شوي عن نفسك وكيف كانت بدايتك.
1: أول شيء بحب أتشكرك، وبحب أتشكر كل حدا هلأ عم يسمعنا، وبحب أتشكر الراديو أكيد على الاستضافة الحلوة. أنا اسمي يامن خشان من ريف إدلب. بداياتي كانت أنا من وقت ما طلعت على تركيا بال 2015، طلعت طبعا بقصد الدراسة. هي كانت بداية رحلتي بالحياة والتحول الجذري. دائما بيقولوا يلي يصنع الرجال هي الغربة والحبس، فأنا تغربت على بكير، كان عمري 17 سنة. صح كانوا أهلي داعمين ودعموني بكل خطواتي، ولكن الغربة دائما بيكون في إلى أثر بنفس الشخص، لأن فيها هموم بتنعاش وفيها مشاعر لا يمكن أنه شخص يعيش هاي المشاعر وهو قريب من الأشخاص يلي بيحبن، من أهله، من رفقات الطفولة، من الأماكن يلي تعود يكون فيها وهو صغير. فرحلتي وبدايتي بلشت من هاي المشاعر نفسها، من هاي المشاعر السلبية اللي هي كانت الحافز الأكبر لألي، يلي خلتني أنا كون أقوى وأقدر أتغلب على هذا الشيء بطموح وبإصرار وبثبات وبعزيمة.
0: واضح من هذا الشيء أنه البدايات لها أثر كتير كبير بشخصيتك اليوم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب كيف كانت علاقتك مع الأهل ودعمهم لك؟
1: أهلي كتير كانوا داعمين. بشكل عام أنا قررت أطلع أدرس بتركيا بسبب أنه بالفترة ب 2015 ما كان في جامعات متوفرة بالمناطق المحررة بسوريا هداك الوقت. قعدنا بشكل جماعي وتباحثنا الموضوع أنا والأهل، استنتجنا أنه الطريق الوحيد للخلاص، لأني نحن عائلة تقدس العلم، فالطريق الوحيد هو أنه نطلع على تركيا ونكمل دراسة. في أنا وفي أخي التوأم معي، طبعا كان مشاركني رفيق الدرب بكل هاي الرحلة.
0: ما شاء الله، حلو، باين أنه الدعم له يعني كان له دور كتير كبير بطريقك.
1: أكيد، يعني أنا ببدايتي وقت طلعت طبعا دعموني، سواء بالقرارات يلي اتخذتها، سواء بالفرع يلي دخلته، وسواء بالدعم المادي ببدايات وجودي في تركيا.
0: أستاذ يامن، شو أكثر شغلة أثرت فيك بطفولتك؟
1: هلأ بشكل عام تتقولب شخصية المرء بالذكريات اللي بيعيشها دائما. كل إنسان ماضيه هو اللي بيصنع حاضره ومستقبله. أي إنسان بيأثر وبيتأثر بالبيئة اللي نشأ فيها وبالذكريات الطفولة، بالتحديات اللي واجهها وبالمصاعب، وبنفس الوقت بالمكاسب اللي اكتسبها من وهو صغير. هلأ كتأثير مباشر على شخصيتي لحد الآن بذكر أول شيء أثر بشكل كتير ضخم

0: الشخصية هو وفاة جدي الله يرحمه. كان انه شوفه هو بهذا المنظر ممدد كان له كتير اثر كبير بحياتي، وخلاني ابحث اكتر واتبحر بانه كيف الانسان بيكون على قيد الحياة وبينتقل للموت. ايش هو يلي بيتغير بكينونة الشخص وقت بينتقل من هاي الحالة لهالحالة؟ ايش هو الشيء يلي بيخليه يتحول من شخص نشيط عم يطلع وبيفوت وبيشتغل وبياكل وبيمزح وبيضحك لشيء غير موجود فعليا بشكل ملموس؟ فهذا الشيء ترك اثر بنفسي وخلاني ابحث اكثر وشوف الانسان شو هو السبب يلي خلق كرماله، كيف حياه الانسان بتتغير وتتطور بناء على اعتقاداته نفسها، بناء على هو كيف بيشوف حاله راح يكون بالايام، شو هي الاهداف يلي عم يسعى لها، شو هي القيمه الحقيقيه يلي بده يقدمها للمجتمع.
1: استاذ يمن، ايمت حسيت انه انت بدك تعتمد على نفسك؟ صار الوقت انه لازم تعتمد على نفسك.
0: هلا انا ببدايه رحلتي من سوريا لتركيا بصراحه ما كنت انسان بعتبر نفسي مثقف، كنت بعتبر نفسي نوعا ما من فئه الجاهل بسبب، وهذا شيء طبيعي لتطور المرء انه اي انسان وقت بينظر لنفسه قبل 10 سنين اكتشف انه هو كتير كتير تغير جذريا، سواء على الصعيد المهني العملي الشخصي شخصيته افكاره. انا طبعا كان اهلي مثل ما سبق وحكيت انه هن داعمين لالي، بس حسيت انه انا لازم اكون انسان منتج بهاي الحياة، ما لازم ابقى عبء او عالي او مستهلك، ولو انه هيأت لي ظروف وعيش عيشة جيدة، ولكن اي شخص لازم يوصل لمرحلة يبدأ يعتمد فيه على نفسه ولو بشكل جزئي ما شكل كامل. فمن هون بلشت رحلة بحثي عن ذاتي، فيني اقول شوف انا شو هي الاعمال يلي بتناسبني، شخصيتي شو هي الشيء اللي بتوائم معه يلي بقدر جاريه بالحياة. يعني في شخصيات بتكون صبورة، شخصيات بتكون شغوفة، شخصيات، فكل إنسان كمان لازم يكتشف نفسه أول شيء لحتى يقدر يكتشف العمل يلي بيناسبه.
1: أستاذ يمن، شو القيمة اللي تربيت عليها ولسه أنت متمسك فيها لحد الآن؟
0: سؤال جميل. هلأ بشكل عام الوالد الله يخلي لك والدك رباني على الصدق والأمانة، ورباني بأنه إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه. فأنا يمكن هذا شيء ببعض الأحيان ما هو منيح، بس أنا شخص أسعى إلى المثالية، هذا شيء كتير بتعب وكتير بيخلي الإنسان يجلد نفسه بشكل مبالغ فيه، ولكن بنفس الوقت العمل الحمد لله بأي مكان أنا اشتغلت فيه سابقا وحاليا وإن شاء الله بالمستقبل دائما أنا ما بخلي عني أي شيء يكون اشتغله بشكل خاطئ أو بشكل غير متقن أو يكون ناقص، لا بالعكس أنا دائما أقدر وأقدس قيمة العمل ببناء حياة الفرد وبالتالي بناء حياة المجتمع نفسه.
1: القيم اللي منخدها من البيت بضل هي الأساس بكل شيء، من العائلة خصيصا يعني.
0: أكيد طبعا.
1: فهلأ رح ننتقل على القسم الثاني، فخبرني عن دراستك الأساسية وكيف اخترت تخصصك بالذات.
0: هلأ أنا بصغري مثل ما بتعرف بسوريا ما كان نحن عنا الفكر أو الانفتاح الكافي لأنه الشخص يبرك يتناقش من هو وصغير مع أهله أو كذا، إيش بتحب أنت تختار تخصص أو إيش شغفك، لا كان عنا خلاص مسطرة من وقت ما بيكونوا الطلاب صغار، إيش بدك تصير لتكبر يا دكتور
1: يا طيار
0: يا طيار يا مهندس يا هاي القصص. فهلأ أنا خالي مهندس ونشأ شغفي بهاي بالهندسة من وقت ما كنت صغير، كنت حبه كتير لخالي لأني، وبتعرف أي شخص صغير بيشوف في شخص بيحبه بيشوفه بشغل، مثلا أنا كنت شوفه عم يصلح دارات الإلكترونية وعم بيشتغل فيها، فشوف شغلة معقدة وما بفهمها فنشأ عندي هذا الشغف
1: وبصير يقتدي فيه يعني.
0: تماما. ففعلا أخذت البكالوريا وطلعت على تركيا وسجلت، أول رغبة إلي كانت هندسة كهرباء وإلكترون، والحمد لله تم قبولي بالفرع ودرست. بشكل عام كمسار أنا بلشت أطور حالي بعدة مجالات أثناء الدراسة، اللي هي تحسين محركات البحث SEO، إنشاء المواقع الإلكترونية، فهم الواجهات البرمجية مثل كمان HTML، لغات برمجة مثل C++ أخذناها بالجامعة، وكمان في لغات تانية مثل جافا سكريبت، وكان في يعني تشكيلة بشكل عام حتى الأردوينو كنا نشتغل على لغة برمجة خاصة فيه بالجامعة. فمن هون صار عندي فهم للغات البرمجة، وبنفس الوقت أنا طورته بما بمجال المواقع وهي القصص. آخر سنة بالجامعة أنا شفت أنه أنا قادر على أنه أشتغل شيء ما بيحتاج زمان معين، التزام بوقت، ما بيحتاج مني أني أتواجد بمكان معين مثل العمل المكتبي والوظائف وغيره وغيراته، فقررت أنه أنا أكمل بهذا المجال اللي هو مجال كتابة المحتوى بداية مع تحسين محركات البحث لحتى أنا أضمن ظهور موقعي بالنتائج الأولى بمحركات البحث جوجل وبينج وياهو وغيره.
1: شو هي أهم مهارة طورتها بحياتك؟
0: بصراحة أنا بعتقد

0: الإنسان بده يعاني من مطبات بحياته، بده يعاني من عوائق، ولكن لذة الوصول سترممك.
1: ما شاء الله عليك. كيف قدرت توازن بين دراستك ويعني دراستك آخر فترة وحياتك اليومية؟ أنت هون يمكن مستقر أو مقيم لحالك، فكيف حسنت توازن بيناتهم؟ هي موازنة كثير صعبة.
0: هلأ الدراسة ببدايتها بتكون صعبة كطالب جامعي متعود على نمط دراسة معين. للبكالوريا أنت بدك تدرس مشان تجيب علامات مشان تنجح، هاد كان النمط السائد عنا، وهي هيك مبرمج المناهج التعليمية بشكل كامل، يلي أنا بشكل شخصي بنتقدها بشكل كبير، لأن هي ما بتصنع عباقرة ومفكرين، هي بتصنع بصراحة بشوفها هي مشتقة من نمط الاقتصادي السائد، يلي هو أنا بدي شخص يدرس كتير يجيب علامات كتير بينجح. فمثل الموظف اليوم بزماننا الحالي، يعني هن بتحسن عم يخرجوا موظفين وليس عباقرة أو مفكرين أو أشخاص ذو تأثير، أو ما بيفتحوا الأفكار تبعن ولا بيكون في برامج تثقيفية توعوية، لا هن خلص ببرمجوا العقل على نمط معين وهذا النمط بيتابع مع الشخص.
1: أستاذ يمن، بدك تحكي لنا مين الشخص أو الأستاذ اللي أثر عليك بدراستك ولو هيك شيء بسيط؟
0: هلأ بهاي المرحلة أو بهاي الذكرى بحب تذكر دكتورنا الله يرحمه الدكتور نادر ضبيط، ودرسنا بالجامعة بأول سنة وبعدين توفى، فلهلأ أكيد منخلد ذكرى بكل مرة بيجي ذكره.
1: أنت دراستك كانت بتركيا، فهو دكتور سوري؟ جامعة سورية؟
0: أنا بلشت أول سنة برنامج عربي جامعة غازي عنتاب، من السنة الثانية ولاحقا صار البرنامج إنجليزي، نقلونا على البرنامج الإنجليزي.
1: تلاقي وجود شخص ملهم بالمرحلة يعني بيفرق معك كثير؟
0: أكيد أكيد.
1: لو في مادة أو مهارة بتتمنى ترجع تتعلمها من جديد؟
0: صراحة مهارة تنظيم وإدارة الوقت. اليوم أنا كتير أحيانا بتذكر حالي القديمة، طبعا أنا اليوم بعد 5 سنوات من التخرج دائما بقعد بنظر، يعني بطلع خارج حياتي وبنظر له بنظرة متفرج، بحاول شوف أنا إيش هو المسار اللي ماشي عليه، كيف حياتي ماشية، فبلاحظ أنه أنا عم بهدر كتير كتير وقت كبير بريلزات، بتقليب السوشيال ميديا، يعني كتير عم بهدر وقت وعم يضيع مني وقت بالنسبة لي هو عظيم جدا، وأنا قادر أستغله بكتير قصص تانية سواء على المستوى النفسي أو المستوى الصحي مثل الرياضة مثلا. فبحاول دائما أتعلم كيف نظم وقتي بشكل أكثر فعالية.
1: كيف كانت أول خطوة لك بسوق العمل؟
0: بداية أنا بعد ما تخرجت من الجامعة كنت مثلي مثل أي شاب بيتخرج من جديد، ما كتير متقن لسه قصص، والشي اللي أتقنته هو شي خاص فيني ممكن أنا أشتغله من المنزل، وما كنت لسه مؤسس بشكل كبير. فبالحالة الطبيعية يعني توجهت لسوق عمل بضمن شهادتي اللي هي الهندسة، بدأت أشتغل بمعمل أو بشركة لتصنيع لوحات الأفران كهربائية اسمها لوحات بيانو، لوحات صناعية هي. اشتغلت تقريبا حوالي 6 أشهر بلا أجر تماما بغرض التعلم، بس بصراحة شفت انه المجال يعني صار عندي كره شديد بسبب احد الاشخاص يلي اشتغلت عنده. مع الأسف انه منلاقي اليوم بسوق العمل كتير اشخاص استغلاليين والمعاملة كانت مهينة، وكشخص مثلي ما تعود انه ينهان او ينزل، يعني نحن بسوريا سبب هجرتنا كلها انه ما رضينا الذل والهوان على انفسنا.
1: صحيح.
0: فبكل بساطة انا تركت المكان يلي عم بشتغل فيه وقررت انه ما تابع بهذا المجال لاني ما هو مجالي. من هون بلشت محطة تانية بحياتي، باني بلشت دور وابحث عن شيء بناسبني انا، بناسب شخصيتي، بناسب فكري. فاشتغلت بعدها بشركة تصنيع هدايا وديكورات عن طريق ماكينات الحفر على الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد، بقيت حوالي السنة وتعلمت المهنة بشكل كامل، أخذتها كمهنة، ولكن كمان ما شفت حالي أنه خرجي اشتغل بشيء صناعي نوعا ما. أنا شخص اجتماعي جدا، بحب الناس، بحب أحكي مع الناس، كون قريبة من الناس، فهي المهن كنت حس حالي حدا وحيد، خصوصا وقت اضطر اشتغل مثلا بالليل، فكتير كنت أصاب بإحباط داخلي وبضعف وبأحيانا اكتئاب. فخلص قررت انه انا هاي المجالات ما هي مناسبة إلي. فكل انسان يعني ادرى بنفسه وهو الاقدر على انه يفهمها ويعرف هي كيف بتحب وكيف بتكره. فقررت اترك هذا المجال للمرة الثانية على التوالي.
1: خطواتك الجريئة انا حبيتها.
0: طبعا كان في دعم نوعا ما عم بتلقى من الاهل، بالاضافة طبعا بهديك الفترة كان دعم

0: معنوي من الأهل كتير كبير. الدعم المادي كان اعتمد شوي على الشغل وعلى التصميد، بالإضافة لها كانت بهديك الفترة مبلشة المواقع اللي أنشأتها تدر لي أرباح. فأنا بهاي الفترة نفسها بلشت فوت بالأعمال التطوعية وفوت بالأنشطة المجتمعية لحتى أكون قريب من الناس أكتر وأفهم واقع الناس أكتر، وهو هذا الشغف تبعي اللي حسيت حالي عن جد بنتمي لهاي البيئة ولهاي الأشخاص. انتسبت لعدة فرق تطوعية، منها طلابية ومنها مجتمعية ومنها كانت مختصة بتقديم المساعدات العينية. نظمت عدة حملات، اشتغلت مع شركة تنظيم معارض ومؤتمرات، شاركت بتنظيم عدة معارض مثل معرض الكتاب ومثل مؤتمر الشرق مؤخرا بالعام الماضي، وكتير يعني أكثر من 10 أو 15 معرض ومؤتمر آخرين. هذا المجال أنا كتير شغوف فيه، بحب التنظيم، يمكن حتى الهندسة ساعدتني بجزء كتير كبير بتنظيم العمليات بالتفكير المنطقي والتفكير التصميمي. أنا كيف بقدر حول هاي الأفكار يلي عندي لمنتج موجود على أرض الواقع. فبعد ما اشتغلت بهاي القصص حسيت أنه لازم أنا أطور وأبني مهاراتي بشكل أكبر بسوق العمل، فاتجهت لمجال الميديا. أول وظيفة إلي بمنظمة إنسانية غير ربحية كانت بمجال الميديا، اشتغلت طبعا بكتابة المحتوى وبإدارة المواقع وبتصميم الجرافيكي. هاي مهارات كلها أنا اكتسبتها بعام كورونا بالتحديد، بالفترة اللي كنا قاعدين فيها بالبيت. الفكرة الحمد لله أنا أكيد بحمد الله على نعمة الوعي، ولو أني ما بحب أحكي بهاي الصيغة، بس برأيي تعب العشرين ولا ندم الأربعين. يلي بيتعب بصغره رح يرتاح بكبره، ويلي رح يرتاح بصغره رح يتعب بكبره. هاي قاعدة لا يمكن أن تكسر إطلاقا. فأنا دائما وقت بقعد وبقول إنه أنا تعبت ما بقى فيني كمل، فبنظر لهاي القاعدة إنه هل أنا قادر على أنه أتحمل الأيام يلي جاية. وأكيد بالنهاية التوفيق والتيسير من رب العالمين. أي إنسان فينا حياته المسار يلي سلكه ما حدا اختاره، هي كلها توفيق وهبات من رب العالمين، ولكن رب العالمين هو أمرنا بالعمل والسعي. فأنا ما فيني أهمل هذا الجانب، يعني أنت عليك تعمل وتشتغل وتسعى، وفي حال وصلت فأكيد خير إلك، في حال ما وصلت فكمان خير وتؤجر عليه بالدنيا وبالآخرة.
1: أستاذ يمن، كيف قدرت تبني هاي الثقة الكبيرة بين الناس، تخليت الناس كل هالشي توثق فيك؟
0: الصدق والأمانة. أنا مع الأسف بالزمن الحالي بتلاقي كتير ناس بتكذب بتخدع، ما في يعني متصنع الود لا يؤتمن، ما في ود حقيقي بالغالبية. طبعا التعميم لغة الجهلاء، وأكيد انخليت خربت، وفي كتير ناس منيحة ما زالت وستبقى، ولكن الصفة السائدة فينا نقول انه يعني اليوم اي حدا بتحكي معه بيقول لك والله جرحوني، والله انا ايش مشكلتك، قلبي طيب، مظلوم من الناس، مجروح، طيب مقهور، بالضبط. فالصدق والأمانة والوفاء، وانه الانسان يكون فعلا صادق مع الاشخاص التانيين ويكون مستقيم معهم. وحتى على سبيل النقد، رحم الله امرئ أهداني عيوبي. أنا وقت بيجي شخص بعرفه عم بينقدني بحب وبصدق وبود، أنا هذا الشخص بقربه مني، لأني ما حكى عني بظهري ولا طعني، هو كان شخص صادق معي وقرب مني وحكى معي، فأنا هذا الشخص بعتبره صديق مقرب وبشده لعندي أكيد. ففي صفات مميزة ومعينة بالشخص لازم الإنسان هو اللي يهذب نفسه دائما، لازم يتذكر أنه حتى نحن كتير بنستقل بموضوع الغيبة والنميمة، انه نحكي على الاشخاص ونحكي خلص، اترك الناس لرب الناس، ما عليك انت من الاشخاص، عليك بنفسك، انه انت تقارن نفسك بنفسك سابقا على كل الاصعدة، على الصعيد المهني، على الصعيد الاخلاقي، على الصعيد العاطفي حتى، كيف انت لازم تبني نفسك وترمم نفسك لحتى تحسن تجابه اكتر وتصبر اكتر بهاي الحياة، لان الحياة لمن صبر.
1: استاذ يامن، كينا شو هو القرار المهني اللي غير مسارك؟
0: الشغف والطموح، ووعيت على، حسيت حالي وعيت على دنيا تانية، حسيت حالي وصلت لنقطة اللا عودة بالشيء اللي تأسست فيه. ودائما الناس عندها خوف، خوف من المجهول، خوف من المستقبل، خوف من انه تتخذ قرارات وتردد حتى غير حاسمة تكون بحياتك وتندم عليها. ولكن دائما انا بشوف المخاطرة في الى محاسن والى مساوئ، فيلي بشوفه انا بشكل عام بشخصية الانسان انه ستبقى في مكانك حتى يصبح ألم البقاء أكبر من ألم التغيير. بهديك الفترة بس بهداك الوقت رح نتغير. فقررت انتقل لمجال الميديا اشتغلت أول شيء حوالي سنتين ونص بمجال الميديا كتصميم جرافيكي ومونتاج وتصوير وكتابة محتوى وإدارة مواقع.
1: سوبر هيرو.
0: الحمد لله. أنا إنسان كتير وقت بحط شيء ببالي بسعاله بكل قوتي، باخد فيه كورسات.

بتعرف على أشخاص من نفس المجال، لأن كمان العلاقات جدا جدا مهمة وبتختصر وقت وطريق كتير كبير. انتقلت لاحقا لمجال إدارة وإنتاج المحتوى، وبعدها انتقلت لمجال الكوميونيكيشن والأدفوكاسي، التواصل والمناصرة. كمان قدت حملات مناصرة، منها كانت أكبر حملة لزراعة القوقعة بالعالم. جميل.

دان باش قهدر ما خشاويستو دلال إيرو برنامايا ما هنقل سر إفريني چزاني وأجوليانا بورما بريا راديو دلال خلقم يا إيرو لسر دمين بري ست سالة بيستان قهرتنا ريزاني لهريم رجلاتا ناوين ورم بهفرة ناس بكي.

ألم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 في المباراة الخامسة من الدوري النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي 4 انتصارات مقابل فوز 1 لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورميلا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورميلا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كاتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: أهلا وسهلا فيكم أعزائنا المستمعين بحلقة جديدة ومميزة. ضيفنا اليوم طبيب مبدع وترك بصمة كبيرة بمجاله، الدكتور يوسف أرسلان، مدير عيادة أرسلان لطب الأسنان في مدينة غازي عنتاب. الدكتور يوسف من أوائل الأطباء اللي قدروا يجمعوا بين الخبرة الأكاديمية والدراسة الجامعية وبين العمل الميداني والتجربة العملية ليأسس بعدها أكبر عيادة عربية لطب الأسنان بجنوب تركيا. اليوم رح نرافقه برحلة من مقاعد الدراسة بجامعة حلب لحد تأسيس مركز متكامل بيقدم أحدث الخدمات وبأكثر من لغة ليكون قريب من كل الناس. أهلا وسهلا فيك دكتور يوسف، وشرف كتير كبير لنا وجودك معنا اليوم.
1: شكرا أستاذ محمد، شرف لنا والله، يعطيك العافية.
0: دكتور يوسف، لو رجعنا شوي لورا، كيف بلشت رحلتك مع طب الأسنان؟
1: هلا أول شيء شكرا على الاستضافة، بيعطيكم العافية. حقيقة راديو مميز واستقبال مميز، وشكرا لكم على حسن الاستضافة. والله بالنسبة لبداية رحلتي مع طب الأسنان، أنا كنت طالب مجد الحقيقة بالإعدادية والثانوية، وكان متوقع لي الحقيقة أني فوت بالمجال الطبي. اخترت طب الأسنان لأنه شوي رحلته قصيرة عن الطب البشري. تعرف كانت الظروف المادية ما كتير مساعدة بداية الألفينات، يعني بالألفين وخمسة. كنت الحمد لله من الناس المتميزين بدراستي خلال المرحلة الجامعية، تخرجت عملت الماجستير وتخصصت بمجال تجميل الأسنان بالإضافة إلى مجال تقويم الأسنان أيضا. سبحان الله كانت مقدر لي اني اعمل اطلع بعقد على دبي الحقيقة بال 2014. قررت اجي على تركيا مشان اقدم فحص اسمه HAAD، يعني هو امتحان لهيئة صحة ابو ظبي. قررت اقعد بتركيا 3 شهور لحتى نقدم الفحص، لانه القعدة بالامارات غالية شوي. بال 2014 سكرت الفيز، ما بعرف اذا بتتذكروا، ضليت موجود بتركيا. قررت بداية اتعلم لغة شوي، مرحبا واهلين وكيفك. لقيت حالي خلصت اللغة التركية بسنة واحدة، حتى أخذت الشهادة الدبلوم باللغة التركية من جامعة أنقرة. الأمور تطورت هيك تلقائيا لحالة، ترشح اسمنا للجنسية ب2016. لما ترشح اسمي للجنسية قررت أنه لازم أعمل شيء بما يخص تعديل الشهادة. سابرت على الأمر بعد ما حصلنا على الجنسية التركية. بال2019 حصلنا على التعديل. بال2020 بلشت بتأسيس المركز، هو مركز أرسلان لطب الأسنان. هو أكبر مركز عربي بالجنوب التركي. يعني قام هذا المركز بسواعد أطباء قديرين، هن أول شيء زملاء بالمهنة قديرين جدا، وأيضا هن أصدقاء أيضا. يعني هذا المميز بمركزنا، نحن أصدقاء من 20 سنة بمقاعد الدراسة. اللي بيجمعنا هو صداقة وزمالة واحترام أيضا، وخوف على بعضنا البعض، وخوف أيضا على مصلحة المراجع، سواء كان مريض للدكتور يوسف أو للدكتور شكري أو للدكتور حسن. قائم هذا المركز على أكتاف 6 من الأطباء المهرة المختصين بجميع اختصاصات طب الأسنان، قائم على علم وخبرة وفن وتعامل جيد مع المرضى، بالإضافة إلى مراعاة الجوانب الإنسانية، مراعاة الحالات الخاصة، مراعاة الناس اللي فعلا محتاجين مساعدة ويمكن ما يقدروا يحصلوا على خدمة طبية جيدة. كل هاي الأمور إن شاء الله عم نحاول نحن قدر الإمكان. طبعا ما في إنسان يوصل للكمال، ولكن منحاول قدر الإمكان أن نكون على قد هاي المسؤولية أستاذ محمد.

0: عياد أرسلان بتخاطب بأكثر من لغة، فكيف خطرت لك هالفكرة وشو الفرق اللي عملته؟
1: أستاذ محمد، هلأ نحن واحدة من الميزات اللي عنا هي المالتي لينجوال أو تعدد اللغات الموجود بالعيادة، فنحن ممكن فعلا نخاطب المراجعين الأتراك والمراجعين القادمين من خارج البلد واللي فعلا هن موجودين بغازي عنتاب. يعني في ناس بتفكر أنه لا غير موجودين، لا فعلا موجودين. كان في شركة إيطالية عم تشتغل هون بغازي عنتاب بيدوروا على طبيب أسنان، يعني عندهم عقد كان 3 شهور، وفعلا نحن استقبلنا عدد كبير من المرضى الإيطاليين. يعني كانوا طبعا يعني نحن ما بنحكي إيطالي ولكن بنحكي إنجليزي على الأقل. كان في عدد منيح من الإيطاليين، في عدد منيح من الجالية الأفغانية، في عدد منيح من الهنود هون شغالين، إن كان مع الحكومة أو كان بشركات خاصة أو عقود. في ناس أجانب بالإضافة طبعا للجالية السورية اللي موجودة بغازي عنتاب، بالإضافة للمرضى الأتراك. كلهم نحن بنقدر نخدمهم بشكل جيد، ولا كأنه بيشعروا بحرج لعدم أو فقر القدرة على التواصل بينهم وبين الطبيب. أستاذ محمد، بالعيادات التركية بغازي عنتاب عم بحكي، لغتهم التركية طبعا already المذر لانجويج أو اللغة الأم، ولكن عندهم فقر بمعلوماتهم اللغوية إن كان بالإنجليزي أو كان بالفرنسي أو كان بالعربي. قدرتهم على التواصل مع الجنسيات الثانية محدودة. الحمد لله نحن تجاوزنا هاي القصة، والحمد لله رب العالمين وفقنا بتواصل مع كثير عالم.
0: ما شاء الله عليكم.

0: دكتور، لما أسست العيادة شو أكثر عقبة واجهتك وحسيت أنه بدها جهد مضاعف لحتى تتجاوزها؟
1: العيادة لما أسستها أكثر شيء تعذبت أو تعذبنا فيه نحن كلياتنا كتيم هو موضوع التراخيص تبع العيادة. حقيقة تراخيص العيادات التركية شغلة معقدة جدا وتحتاج إلى عمل قد يستمر لحتى سنة أو سنة ونص، يعني وراء كتير كبيرة. صار عنا صور مصنف فيه يمكن 500 إلى 600 وثيقة، يعني تخيل. الحقيقة طولنا كتير، يعني أنا أذكر أني طولت 9 شهور بموضوع الترخيص، علما أنه نحن كنا شغالين فيه تقريبا كل يوم، ولكن في لجان كانت تروح وتجي وشروط وقصص. طبعا بيكون عندك اطلاع على جميع الشروط قبل ما تبلش حتى تشتغل او تحط حجر فوق حجر يعني بالعياده او المركز. فالتراخيص هون قصه كبيره الحقيقه. انا احييهم، يعني المفروض يكون كل شيء مقنن، كل شيء بحكم قانون معين. تخيل عرض الكوريدور لازم يكون شيء معين، مساحه غرفه المعاينه لازم تكون بمساحه معينه، المسافه تبعت المساعده السنيه ممكن يكون لها مسافه مثلا والمتر ونص من جميع اتجاهاتها محاطة فيها، ما لازم تكون متضايق أيام تشتغل. التهوية للعيادة، الإنارة، غرف المساعدين وغرف الأطباء والحمامات وحمامات المعاقين والأبواب، طبعا هذا كان التجهيزات وشروط التجهيزات كلياتها كانت محكومة بقوانين، وهذا الشيء الحقيقة أتمنى أنه يصير موجود عندنا بسوريا. صح كان موضوع متعب، ولكن بالآخر الحمد لله يعني صار المركز على مستوى يليق بجميع المراجعين سواء عرب أو أتراك أو أجانب.

0: دكتور، في ناس كثير بتخاف من دكتور الأسنان، أنت كيف بتحاول تكسر هذا الخوف عند المريض من أول ما يقعد على الكرسي؟
1: الحقيقة هو في كثير أساليب أستاذ محمد. الطبيب أول شيء، النظرة القديمة للطبيب تغيرت كثير. قبل تدخل عند الطبيب له سيمة معينة، نظاراته سماك، ما بيضحك، بيحكي بشكل جدي قليل الحكي، بتفوت يعني يدوب أنه تسلم عليه سلم عليك بس. هلأ الوضع اختلف شوي. هلأ المفروض يكون طبيب، سواء طبيب أسنان أو طبيب آخر، روحه مرهمة على المريض، يحاول يشتت انتباه المريض لمواضيع تانية، لأنه المريض أوريدي فايت لعند أي طبيب. طبعا نحن ما بنحكي عن طبيب الأسنان بس، مريض فايت متوتر أوريدي، متوقع أنه يتألم، متوقع أنه يدفع، ممكن يكون يدفع تكلفة غالية مثلا عند الطبيب، فمتوتر ومن جميع الجهات. أنت كطبيب بدك تحاول تهدي، بدك تحاول تستوعبه، تستوعب مخاوفه، تتفهمه، تكون صبور معه. ما هي القصص موجودة هلا، ما في داعي اساسا ليخاف المريض. طبعا اذا اختار الطبيب صح، يعني انا ما بحكي انه كل الاطباء هيك، هم انه مفروض يكونوا هيك، ولكن للاسف يعني ممكن تشوف اطباء لسه على الموجه القديمه خلينا نسميها، اضافه الى الامور النفسيه والاخلاق الجيده والمعامله الحسنه والصبر. في عنا تقنيات حديثه كتير ممكن نستخدمها كالتخدير بدون الم او عدم استخدام ابره حتى بالمره، مثلا تقنيات الديجيتال اللي هي جديده اللي ممكن نشتغل بالاسنان حتى نحن بدون ما نلمس الأسنان. في تقنيات كتير حديثة طبعا متابعة تطور بطب الأسنان، وخاصة هلأ المراجعين بمركزنا بيكتشفوا وبيعرفوا أنه في كتير قصص جديدة عم تفوت على طب الأسنان، وكلياتها بتسهل العمل وبتقلل الألم وبتقلل الاحتكاك مع المريض للمينيموم. هي عبارة عن كومبينيشن بين خبرة الطبيب وصبره وبين تجهيزاته الحديثة اللي بيعتمد عليها، وهيك بيكون المريض في قمة الراحة والامتنان التجربة العلاجية مع الطبيب.

0: دكتور، تعقيبا على كلامك، برأيك اليوم الناس صارت تهتم أكثر للجانب العلاجي ولا التجميلي؟
1: الحياة حسب الطبقة الاجتماعية، يعني إذا كان الطبقات الاجتماعية مرتفعة، ما بحكي

المريض بيسعهم لأنه يجمل أكل أسنانه أو شفايفه أو وجهه أو أنفه أو أي شيء ممكن يكون ظاهر. واحد من هاي القصص ممكن يفكر فيها هي التجميل. بالنسبة للطبقات الاجتماعية المتوسطة خلينا نسميها، فلا هو بيهتم بعلاج أسنانه، يعني إذا كان في ألم يعالجه. جوابا على سؤالك، حسب الطبقة الاجتماعية للمريض بيتحدد جواب هذا السؤال.

0: التكنولوجيا غيرت شكل المهنة بالنسبة لك، وشو أكثر تقنية حسيت أنه سهلت شغلك وفرقت مع المرضى؟
1: سابقا كان كل شيء مختلف، يعني تخيل شكل الإبرة اللي كنا نستخدمها كان سيء وكان الحقيقة مخيف. هلأ كل شيء تغير، هلأ ابتداء من لحظة قعدتك على الكرسي بتحس أنه في عشرات من القصص تغيرت. يمكن ما نقدر نذكر القصص، ولكن الحقيقة أنا الشيء اللي أنا يعني ريحني خاصة هو الأجهزة اللي بتشتغل بأورال سكانر، اللي هي بتريح كتير المريض وبتريح الطبيب وبتسهل الشغل على المخبري أيضا. هاي القصص الحقيقة كان دخولها على طب الأسنان يعني محوري ومفصل الحقيقة، يمكن من أهم القصص اللي فاتت على طب الأسنان حديثا بالخمس سنوات الأخيرة هو الأورال سكانرز، اللي فعلا كانت قفزة نوعية بالشغل وبالسرعة وبراحة المريض أيضا.

0: طيب خلينا نحكي على السريع، شو العادات اليومية اللي بتنصح فيها الناس يلتزموا فيها ليضلوا عندهم ابتسامة صحية؟
1: الابتسامة الطبيعية هي أجمل ابتسامة الحقيقة، على الرغم من أنه إذا عملنا تجميل فنحن متميزين جدا به، ولكن أنا برأيي الشخصي الابتسامة الطبيعية هي أضبط وأجمل وأصدق ابتسامة. فبدنا نحاول نحافظ على الأسنان الطبيعية قدر الإمكان، نحاول نحافظ عليها نظيفة قدر الإمكان، مثل ما كل أطباء الأسنان بينصحوا بتفريش الأسنان مرتين باليوم، يكون بطريقة صحيحة طبعا، ليس تفريش سريع. يعني تفريش الأسنان الصحيح ممكن يستمر بين الدقيقة إلى الدقيقة ونص، وهي فترة طويلة الحقيقة. بدنا ننتبه أثناء تفريش الأسنان نستخدم المضامض مرة إلى مرتين بالأسبوع، نستخدم الخيوط السنية مرة إلى مرتين بالأسبوع، نراجع طبيب الأسنان كل 3 شهور أو كل 6 شهور مرة، لحتى إذا كان في مشكلة نحاول نتداخل عليها بأسرع وقت ممكن مشان ما يصير في ضرر مادي وأيضا صحي للمريض. هي أهم القصص اللي أنا بنصح فيها جميع العالم اللي بعرفهم واللي ما بعرفهم الحقيقة، وبتمنى للجميع الصحة والعافية بأسنان وبعافيتهم جميعا إن شاء الله.
0: دكتور، كونك عشت التجربة بسوريا وبتركيا، شو الشيء اللي أخذته من هون وشيء أضفته لشخصيتك المهنية؟
1: أنا أفضل لك الشيء اللي أخذته من سوريا. نحن أستاذ محمد اللي بسوريا أخذناه هو الإصرار، ومهما كانت الظروف يعني نحن كنا نشتغل بسوريا. أنا عدت علي سنة أو سنتين كنت أشتغل بلا كهرباء، يعني تخيل كنا نعمل عملية على ضوء الموبايل. يعني تعلمت الإصرار، تعلمت إنه بدنا نشتغل مهما كانت الظروف سيئة، بدك تكمل، بدك تنهي المهمة المنوطة فيك ايا كانت الظروف وايا كانت الشروط. ما بعرف اذا هذا الشيء صح ولا غلط، بس يعني هي القصه انا فخور اني تعلمتها بسوريا. بتركيا الحقيقه تعلمت الالتزام بالنظام، الالتزام بالنظام شغله كثير عظيمه بهذا البلد. انا اتمنى انه بيوم من الايام شوف بلدنا ملتزمه بالانظمه وعندها قانون او تقنين للامور الطبيه والمشافي والمراكز الطبيه وكل المراكز الصحيه اللي بتخدم المواطنين. اتمنى يكون فيها تقنين مثل الموضوع اللي منجز بتركيا. الحقيقة هذا شيء كتير عظيم وترفع لهم القبعة على الحقيقة. يعني موضوع شغلين عليه التيب اللي هي البنية التحتية لكل المراكز الصحية مبنية صح، لذلك رح تطلع النتيجة معك صح، ما بينترك الأمر بشكل غوغائي أو للصدفة أو لذوق المستثمر خلينا نسميه أو لذوق الطبيب. لا، الموضوع لازم يكون مقنن بشكل كامل ابتداء من عرض الدرج اللي أنت حاطه جنبك لحتى أكبر شغلة أنت بتجيبها بالعيادة، كلياته مقنن وكلياته له شروط وكلياته له قوانين وكلياته بنعمل عليه كنترول شهري حتى أحيانا أسبوعي. هذا الشيء عظيم الحقيقة، وأتمنى أنه يكون موجود بسوريا يعني بشكل قريب وقريب جدا أيضا
0: إن شاء الله. إذا طلعنا شوي لقدام بعد 5 سنين أو 10 سنين، وين بتشوف عيادة أرسلان؟
1: نحن أوريدي أستاذ محمد عم نفكر نفتح فرع بسوريا، لسه ما قررنا مكانه الحقيقة، إذا كان بحلب أو بدمشق.

0: تعرف انه انا تولد حلب، ولكن انا الحقيقه انا بحب
1: ممكن
0: الشام.
1: اسالك عن كنيتك؟
0: انا اساسا كنيتي فرة، يوسف فرة. اي نعم، ولكن برجع بعيد، انا تولد حلب، ولكن انا سبحان الله مدينه دمشق هي من المدن المحببه جدا الى قلبي، ليس بدواعي مادية أبدا. أنا بحب الشام وحب أهل الشام أيضا. أتمنى أنه بيوم الأيام نقدر نفتح مركز كبير بالعاصمة السورية وعشق كل السوريين العاصمة دمشق، ونكون أيضا على قد المسؤولية ونقدر نقدم خدمة على مستوى عالي جدا لكل السوريين سواء الموجودين بدمشق أو الموجودين خارج دمشق. هذا أمل إن شاء الله، ونأمل أنه يتحقق بالقريب العاجل
1: إن شاء الله يا رب.

0: فقرة الأسئلة السريعة، شو أكثر عادة سيئة بتشوفها يومياً عند الناس؟
1: الحياة قلت العناية.
0: أول نصيحة بتعطيها لأي مريض بيجي لعندك؟
1: أول نصيحة بعطيها أنه دائماً يراجع طبيبه بشكل دوري، يعني ما تنتظر لحتى تصير المشكلة، راجع طبيبك سريعاً مشان هو يكتشف المشاكل ويحل لك إياها قبل الوقت.
0: إذا قلت لك ابتسامة مشهورة، مين أول شخص بيخطر ببالك؟
1: أصالة نصري وسوزان نجم الدين، كتير ابتساماتهم حلوة وظريفة، موفقين فيها هاي.
0: شو أكثر كلمة بتسمعها من المريض أول ما يقعد على الكرسي؟
1: أنا ما بحب أطباء الأسنان، طبعا هذا حقه للمريض، يعني أخيرا هو جاي قد مفكر أنه يعيش تجربة ما كتير منيحة، ولكن صدقني علاقاتنا مع جميع المراجعين كتير كتير حلوة وظريفة ومليئة بالود. آخر شيء بتكون،
0: شو أكثر شيء بفرحك بشغلك كدكتور أسنان؟
1: اللي بفرحني إنه خلص العالم من أوجاعها الحقيقة، يعني هي أهم رسالة لأي طبيب، إنه ألم الأسنان هو ألم شديد جدا. ما بعرف إذا بتعرف أستاذ محمد، ألم الأسنان أشد من ألم التهاب المرارة الحاد، يعني ألم شديد جدا. فأنت إذا بتخلص الإنسان من ألمه فهو هذاك، عن الشعور اللي بتحس فيه هو ثواب عظيم عند رب العالمين بالآخر.
0: إذا رجع فيك الزمن بتختار نفس المهنة ولا بتتغير؟
1: لا بختار نفس المهنة تماما، أنا مسرور بمهنتي وممنون من نجاحي الحمد لله، وحاسس أني اخترت صح. يعني
0: كلمة سريعة بتحب تقولها لكل شخص مهمل بصحة أسنانه؟
1: الأهمال ما حيوديك إلا لنتائج سيئة ونهاية سيئة، يعني سواء من الناحية المادية أو من الناحية الصحية. فنصيحتي للكل دائما خليك على تواصل مع طبيبك، لأنه بالآخر رح تعمل المعالجة. يعني أنت عم تأجل سنة ولا سنتين ولا خمسة ولا عشرة، بالآخر صدقني، يعني أنا مثل ما لي شايف بعد خبرة تقترب من 20 سنة، بالآخر رح تضطر تعمل أسنانك يوما ما. فما تأجل الأمر، لأنه كل تأجيل رح يكلفك صحيا وماديا مبالغ كتير كبيرة.

0: وصلنا دكتور لنهاية استضافتك اليوم. شكرا كتير دكتور يوسف على وقتكم وعلى كل التفاصيل القيمة اللي شاركتوها معنا اليوم. بالفعل رحلة ملهمة بتجمع بين العلم والعمل. نتمنى لك دوام التوفيق والتألق، وإن شاء الله بنلتقي بمحطات جديدة مليانة بالنجاح.
1: شكرا شكرا أستاذ محمد، وشكر موصول لكم، ويعطيكم العافية، واتمنى لكم النجاح والتوفيق دائما. شكرا لك أستاذ محمد.

رفقان الهرمي سيزاروك هاتنا كشتن وكي أنجاما تقينا لوك مايا أرديكو لبر هما يرجي مارو خمدنا دافراكو سوخاني يلي قنزاواري هم سيدا ماكو وان بيزكو در چارامدنا موسيقى

ريبابريا كو شبرن وفارسنا كو باسبورتان كو برنامايا كو بروردهيين كو برفره لسركو رابازا رافاطاريا كو وزارات دجي لسبيكرنا اف كو برهمين شست كرمندين وكو اندامين كرو دورين ويجي لپارزگاه شامی و گنجاواری شامی جیدک شینه این چاف کو ارمانجا کو خورد کرنا نرخو او کو رفتاریا پیشهی و بلند کرنا آستا پال پرومانساجی سازیه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قمة بغازي عنتاب تجمع أوساط الأعمال التركية والسورية تحت عنوان اقتصادات المدن.

تستضيف ولاية غازي عنتاب جنوبية تركيا في 9 حزيران الجاري قمة اقتصادات المدن غازي عنتاب حلب بتنظيم من وكالة الأناضول التركية وباستضافة بلدية غازي عنتاب. وتعقد القمة في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن قطاع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية من البلدين. وتبدأ القمة بكلمات افتتاحية لكل من وزير التجارة التركي عمر بولاط ووالي غازي عنتاب كمال تشبر ومحافظ حلب عزام الغريب ورئيسة بلدية غازي عنتاب الكبرى فاطمة شاهين ورئيس مجلس إدارة وكالة الأناضول ومديرها العام سردار قرغوز. وسيتم خلال القمة بحث فرص الاستثمار الإقليمية والإنتاج والتصدير ومستجدات الإجراءات الجمركية بين تركيا وسوريا. ومن المقرر أيضا أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.

كما تشهد القمة جلسة خاصة يركز خلالها سفير تركيا لدى سوريا نوح يلمز على آفاق العلاقات التجارية المتجددة بين البلدين، وسيقدم ممثلو غرف التجارة والصناعة في غازي عنتاب وحلب تقييما لواقع الاقتصاد الإقليمي وفرص الاستثمار في المنطقة. وتهدف القمة إلى المساهمة في دعم جهود إعادة إعمار سوريا انطلاقا من الزخم الاقتصادي الذي توفره غازي عنتاب، وتعزيز التجارة التركية السورية ضمن إطار مؤسسي ومستدام وعالي القيمة المضافة، وترمي كذلك إلى إبراز فرص الإنتاج والخدمات اللوجستية والاستثمار، وتأسيس أرضية تعاون دائمة بين القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية. كما تسعى القمة إلى الإسهام في تعزيز التكامل الاقتصادي من خلال مناقشة العلاقات التجارية واللوجستية والإنتاجية المتنامية بين تركيا وسوريا من مختلف الجوانب. مستمعين الكرام، نرجو الله أن تحقق القمة أهدافها وأن تعود بالخير على الشقيقتين حلب وغازي عنتاب وعلى عموم تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

دما وباشو خوش بقهداري ما خوشاوي ستودلال إلو أمبوري برنامايا لسر هلبستان وأجوليان أبوراما بريا راديو دلال وخلق مايا إيرو لسر هلبستي تيك تشوهي يا هلبستواني ما مستزاهر أرتكي ورين بهفرة قهداري هلبستي ويبكين

نوالا زارو كيكو فرفرو كاخا بيت ساني دفرينة وكالكي هفتي صالي كود الشاف داجي در كاتبو مشيا وكيجي شف شفو كاكو جهتو لهالا كود فرفا دنجكي رهماني دي قورا من دا آصاي دبا دلكي لالا دهيجاكو مجنون ومقا كفا دستي منجي آقريد باستينا هسراري جي نادن هفدا داكو داكافن قادا شري جي چمين بوزر گرته زون لانا هفي خاصي أصلاين إيرو هلبستوانكي خستيا ما تيكچويا بجي ببجي شكستيا بجي بجي بشكستيا كلمي بكلمة راجي الوشيايا هموشوشيين هستن منجي هزار پارتشيا لا رستانا وزينكوجي قومانا هندرامنا مباراناكي تاوي لأسمان دخا ازم هلبستفانم ازم هلبستفانم.

خلق مايا ايرو لسوي هنرو دانين كوبا واريا اولي لناف چايا چيايا كرمش لسر دمي كوبري زايني ورم بهفرة ناس بكتن.

كل ينفان ميل قاتكي كل درجة هي ده هزاران صالة هيدا ماشيانا كل الزاورات شميجي أفريني هبو وأوجي هيدا ماكو شيمبو ليتشيا يلي لونجي كو قرداليا كو زارو قمرو بيكو نياداتي رارجي بن كو شكفتن كو دوراهي هاتي دو درياجي هاتي أدر ولسروي كو قرقاليا جيكو سري رومكا كو كافري هبو ودبن سري ديجيكو كافركي دزوركيا هبو وزنيار كو دبيجن كو جوار تشتانجي ديار دبه كو او كو ميراجي بزاني بونا هاتبو بشارتن و اوجي دس نشان تكنجي كو مروفيكو ندالتياجي جبري 4000 سال وجي مربون و خورز داردبه و بكو روسانياكو اول باواريا وشارتنا انگو او خودية باوارا اوكو رمانينيكو اولي اوكو غنواريا بون هابو و بلكيجي باواريا او بارستنين كويجي فركو دس بيكي بون انجي جيليكو نگاز هابو كو اوجي بوناكو بنگهاكو باوارانيه اولينكو بشكات دري جبل كوجيكو هنكو قافنكو هرچانجي لكو ورگه مروفي وندارتيالجي هاتبون ديتن گومان هيا كو او مروفيكو ندارتياكو پرستوانيا هرچاجي ديكي وجبلي ويجيكو بيروزياكاكو غزالجي لباوي رهبو وچنكيجي لكي لكاكو قرقو دايين جناكيجي وزاروكاكي نيدرالتياجي فرقودياكو غزالكيجي هبو اوجي بوارجي هاتبو بشارتي جسرد من بريديروكي ينيزي كي كوندكي كوچان دنيا يجي كو دسبكا جسرد ما كافري ياجي نوجندجي كو بري نهاجي 8000 هيا 5000 سال بري زايني ده لكي لكا غريان داري هيا و به دهان گراجی و جیگه هاشو نواری جی سرد من دیروکی و بری دیروکی جی کل نوچایا چیای گرمینج هبون و پرانی آوان جی هنجی لکلی کلین کمانا و قط نبونا و دورا کو جی بلکی شان و شوپنین کو گلک باورین کو نها جی ناس کرینا و دنوان دن جی هاتبو و پارزگه ها انداری جی لنفجايا افريني يعني لباجاري افريني جكا بنترينكو بربرسكهين بريزايني يكو آواهيا ويجي جروجا إيرو ميا اري خوديكو جبو ويجي هاتبو آوا كرن لنا راستا لشونا وربانان كو دبيجم او بارسكهاجي جسرد من هتي ديان يانجي نوجاندايا او دقهيجاجي هزاريا كي بريزايني و ده پارسگه ده جیکو نمیجه گهت هیا کشونا لگنگ مرووان و بیوانان بیوانن مزن لبر دریای ویکو نیزکاریا هنه و نیقشاوان جی پیین اوکو لدو هاوالتناوان جی دست نشانده که کو راوستنا کو در باسمونا پر راستگه ها جی ین کو تیباتی جی هبون اوليفر ام كيشن ضويا خلق مايا ايرو كو اجوليانا بورابو بريا راديو دلال ومربن بشال دو يمين لسر خلقا هن رودنن باوارين اوهي لنف چيات شياي كرمش ولسر دمين بري زايني اب مربن هيا خلقا قدن و بشال دو يمين لسر في خلقه ولسر في چيروكه و ام هين في دارن هنده كيفو خاشيدا بمينن و قالك سبات جبوك هدر كريناوا و هرتم هندك يفو خشيدا بمينن.